رجع المدينة تاني وجمع 100 راجل من العمال وطلب منهم ان هم ينظفوا الجزيرة من الشجر ويقصقصوه ويشيلوا الحيوانات المفترسة. وفي كل يوم كان بيتابع الشغل عامل ازاي في تنظيف الجزيرة، وكمان خلاهم يزرعوا الجزيرة دي أشجار وفاكهة ونباتات جميلة، وعمل في الجزيرة مزرعة لتربية الحيوانات المختلفة زي المعيز والبقر وكمان الفراخ، لغاية ما بقت الجزيرة رائعة جدا بعد ما كانت مهجورة. أصبحت السفن رايحة وجاية عليها وأي حد يتمنى يعيش فيها. وقبل نهاية السنة حاول الشاب انه يتنازل عن الحكم ويروح الجزيرة، لكن الشعب طبعا رفض واستنى فعلا لغاية نهاية السنة. وفعلا الناس شالوه على الفيل ولفوا به الجزيرة كلها. الشاب ده ما كانش متضايق، بالعكس ده كان مبسوط لانه هيروح الجزيرة اللي بقت رائعة. الشاب ده استغل فترة حكمه مش انه يتمتع وخلاص، لكن كان بيفكر في المستقبل وازاي هيقضيه. وده اللي بيحصل معانا برضو، احنا بنهتم باليوم اللي عايشينه وبس، وبننسى ان في يوم تاني هيجي اسمه بكرة ولازم اكون مستعد له، سواء باعمالي اللي لازم اعملها النهاردة عشان بكرة يكون يوم حلو، او حتى بعد ما ماتي. عملنا النهاردة بتحدد بكرة بتاعنا هيكون عامل ازاي. اعمل النهاردة للي عايز تعيشه بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مروة نصحي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في

0: وملي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بشهرين دقوا القياطن حدا جبل سينا، وطلع موسى للجبل والله قال له
1: هانتوما شفتوا كيفاش نجيتكم المصريين، وإذا طيعتوني ووفيتوا بعهدي معاكم غادي تكونوا شعبي وغادي تكونوا مملكة الكهنة وأمة مختارة.
0: والناس وافقوا كلهم، ومن بعد 3 أيام غطت واحد سحابة كبيرة الجبل، وكان البرق والرعد وصوت مجهد بزاف كبحال صوت البوق، والدخان خارج من الجبل كله، والجبل كان كيتحرك. وعلى جبل سينا عطى الله لموسى الشريعة، وكانت هاد الشريعة هي اللي خصهم يعملوا بها أولاد يعقوب باش يبقوا مملكة كهنة وأمة مختارة.
1: الرب إلهك اللي خرجك من دار العبودية، ما تديرش شي آلهة أخرى قدامي، ما تعدلش أصنام منقوشة ولا صورة بالكل، لا من السماء من فوق ولا من الأرض من تحت ولا من الماء من تحت الأرض، ما تعبدوهاش وما تسجدوهاش حيت أنا إله غيور وما كنقبلش الشريك، ما تحلفش بسميتي بالباطل حيت الله ما كيبغيش اللي كيحلف بسميته بالباطل، حافظ على النهار السبت وارتاح فيه، استيقظ تخدم وتعمل كل شي اللي خصك تدير، والنهار السابع هو السبت لله ما تدير فيه حتى شي حاجة، لا انت ولا ولدك ولا بنتك ولا عبدك ولا خدمتك ولا بهيمتك ولا ضيفك، حيت خلقت السماء والأرض والبحور واللي فيهم في 6 أيام، وعلى داك الشي باركت نهار السبت وقدستو. تخلف باباك وامك باش يطول عمرك في الارض اللي غادي يعطيك الرب الهك، ما تقتلش ما تفسدش ما تسرقش ما تشهدش الزور، ما تشهدش دار جارك ولا مراته ولا عبده ولا خدامته ولا البيت ديالو ولا اي حاجه عنده.
0: وملي الناس شافوا البرق والرعد وصوت مجهد اللي كان كبحال البوق خافوا بزاف وقالوا لموسى
2: داري نزينا معنا، ما تخليش الله يهضر معنا ولا ماشي نموتو.
0: وموسى قال لهم
3: ما تخافوشي، الله جا باش يجربكم وباش ما تعصاوهشي، باغيكم تحترموه وتطيعوا الشريعة ديالو، وهو غادي صيفط الملاك ديالو قدامكم للأرض كنعان باش يخرج ديك الناس اللي ساكنين تما، حيث هما كيعبدوا الأصنام وكيسجدوا لها، والله أعطاني أمر بالنسبة للناس اللي كيعبدوا غيره، عندكم تسجدوا الأصنام ديالهم ولا تخلطوهم ولا تزوجوا منهم ولا حتى تخلوهم يعيشوا معكم، طيحوا المذابح ديالهم وهرسوا الأصنام ديالهم، وإذا ما درتوش هذا الشيء عتبداو حتى أنتم تعبدوا الأصنام ديالهم، وأنا ما نقبلش شي واحد يشاركني، وإذا درتوا هذا الشيء غادي تعصوني.

0: وقال له موسى عاود:
1: الله أعطانا الوصايا والحكام والفرائض آخرين باش يقودنا في الأرض اللي الله أعطاها لنا.
0: وقال الله لموسى: قل بني إسرائيل
2: كونوا قدسين حتى قدوس، وكي تحصد خلي شي حاجة للمسكين والدعيش ومحتاج، ما تسرقش، ما تحلفش، ما تكذبش، ما يغدرش الإنسان بخال الإنسان، ما تحلفش بسميتي مكذوب، ما تظلمش جارك، ولا تاكلش الخدام في عرق كتافه، ما تبيعش الخلاص ديالو في دارك الغدا، ما تزبلش في السمك، ما تعملش شي حاجة في طريق باش تطيح البصير ولكن تتقي الله، ما تضربش في الحكام وتحكروش المسكين وتعطيه الحق للظالم ولكن احكمه بالحق، ما تكونش مؤمن بين الناس، وما تديرش شي حاجة لدي حياة جارك في خطر، قرب إلهك، ما تكرهش خاك من قلبك وما تنتقمش وما تحقدش على حتى شي واحد من ولاد شعبك، ولكن حب جارك بحال اللي كتحب راسك، ما تنكش بنتك وتزيدها الفساد

0: كي بحال اللي تموت في البلاد، وتحبو كي بحال اللي تحب نفسك، حيت نتوما راكم تهرب في أرض مصر. ما تضروشي في الحكام، ما تغشوشي في العبار، ولكن وفيو مازال حقو. كونو قديسين حيت أنا قدوس. ما تعدوشي الأصنام ولا التماثيل المنقوشة ولا الحجر المقدسة. ما تعلوشي في بلادكم حجر مصورة باش تسجدوها، حيت أنا الرب إلهكم. وإذا درتو الفراية ديالي وطعتو هاد الوصيات وعملتو بها، نعطيكم الشتا في وقتها، وتعطي الأرض الغلة ديالها والشجار يجيب الغلة مزيانة، ودير السلام في الأرض والناس ينعسوها لهم. وهادشي ماشي كلشي، خصكم متمشيوش لعند السحارة ولا الشوافة، متعلقوش الحجوزة، ومتشوهوش أرواح الميتين، حيت أنا كنكره هاد الحوايج كلها، وغادي نحي لك يعملوا هادشي على الأرض.
1: والناس كلهم وافقوا على هاد الكلام، وبنى موسى واحد المذبح تحت الجبل، وقدم الذبايح لله، والدم سال وفاض. وخطا موسى من الدم ورش على الناس وقال لهم:
2: هذا هو دم العهد

0: سميتو القدس. وهذا الموضع كان فيه ثلاثة الحاجات: ترية الذهب، وطابلة الذهب عليها 12 خبزة بلا خميرة، ومبخرة صغيرة الذهب باش يديروا فيها البخور قدام الله. والجهة الأخرى ديال الخيمة سميتها القدس الأقدس، كان فيها صندوق ديال الخشب مغشي كله بالذهب الحر وزوين بزاف. وكان الحضور ديال الله كيبان لشعبه ملي كيظهر واحد الضوء كيبرق فوق الصندوق. وقدام الخيمة كان واحد المذبح كبير الناس كانوا كيقدموا فيه الذبائح لله، والكهنة هما اللي كانوا كيتكلفوا باش يقدموا هاد الذبائح. وكان تما واحد السهريج الماء باش الكهنة يغسلوا يدهم فيه قبل ما يقدموا الضحية. هذا كله كان مورا سورد الخشب وحجاب غليظ. من بعد هاد الشي الله طلب من موسى باش يختار خاه هارون ويديروا كبير الكهنة. ودار موسى واحد الحفلة كبيرة باش يدهنوا ويكب على راسه الزيت باش تبقى هاد العلامة باللي الله هو اللي اختاره. وولاد هارون حتى هما ولاو كهنة، وكانوا الكهنة كيدبحوا كل نهار خروف في الصباح وخروف في العشية، خروف كامل ما فيه حتى شي عيب. وكانوا كيحرقوه فوق المذبح، وكانوا كيمشيوا للموضع القدامي ديال الخيمة اللي هو القدس باش يحطوا البخور ويشعلوا الترية قدام الله. وقال الله لموسى شنو خصو يدير الإنسان من اللي يعصى، وإذا شي واحد من الشعب عصف واحد الوصية من الوصايا اللي اعطى الله لموسى خصو يجيب واحد الخروف ولا جدي ويقدم ضحية على الخطية. ومن بعد الكاهن كيدبح الضحية والدم كيسيل ويفيد فوق المذبح. وعلى ذاك الشي الله قال:
1: عندكم تاكلوا اللحم دمو، حيت الحياة ديال الحيوان في دمو، وأنا كنعطيكم الحيوانات باش تقدموها في موضعكم.

0: ويوم في العام كان نهار عظيم عند الشعب سميته يوم الكفارة، زعما يوم المصالحة بين الله والشعب، غير يوم الكفارة اللي يقدر الكاهن الكبير يدخل القدس الأقداس. وكان الكاهن كيقدم ضحية خصوصية. في الأول كان كبير الكهنة كيختار جوج الجديان، ومن بعد كان كيدبح واحد الثور ويدخل القدس الأقداس في الموضع اللي كان كيكون حاضر فيه الله، وكيرش الدم ضد الثور على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية على الذنوب دياله هو. وبرا كان كيدبح واحد من الجديان ويدخل القدس الأقداس مرة أخرى ويرش الدم الجديد على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية ديال الولاد يعقوب كله. وفي الأخر كان كيجيب جديد آخر ويحط يده بجوج على راسه ويعترف بالذنوب والسيئات الشعب كله، كان كبحال اللي كيحط الذنوب الشعب على الراس الجدي. وواحد من الناس كان كيدي جدي بعيد على السكنة الشعب ويتأكد باللي ما غاديش يرجع، وهكذا جدي كيكون ادى الذنوب الناس لشي مطاع بعيد. كان الله كيهتم بالتفاصيل الذبايح اللي كيتذبح على الذنوب. الذبايح كانوا من البقر ولا الغنم ولا المعيز ولا الحمام ولا الإمام، ولكن كل حيوان كان خصو يكون كامل وما فيه حتى شي عيب، وما كانش الله كيقبل الذبايح اللي فيها العيب. وكانت الطريقة الوحيدة باش الله يغفر ذنوب الناس، وهذه هي الطريقة اللي دار الله. وخا الله كان كريم بزاف مع الشعب وعمل عجائب قدامهم واعطاهم كل شيء اللي خصهم، بقاو الناس كيشكوا فيه ويعصاوه. الله قال لهم يدخلوا البلاد كنعان وهو كان غادي يعطيها لهم، ولكن الناس خافوا من السكان اللي في بلاد كنعان وما عملوش اللي قال لهم الله. على ذاك الشيء الله عاقبهم وبقاو متلوفين في الصحراء 40 عام. وفي الصحراء بداو كيتشكاو مرة أخرى وقالوا لموسى،
1: علاش طلعتونا من عصاك باش نموت في الصحراء؟ ما كاين لا خبز لا ماء ونفسنا عفات هاد الماكله.
0: وسلط الله عليهم الحياه المسمومه وماتوا بسببها بزاف د الناس. وقالوا الناس لموسى اطلب الله، وصلى موسى والله استاجب لصلاته وقال له
2: ذبح الحيه النحاس وعلقه على خشبه

0: عضاته الحية يشوف فيها يبرا ويعيش.
1: ودار موسى واحد الحية النحاس وعلقه فوق الخشبة، وكان كل واحد اللي عضاته الحية كيشوف فيها ويبرا. ولكن نبي موسى حتى هو عصى الله في الصحراء، على ذاك الشي الله ما دخلوش الأرض فلسطين. وملي النبي موسى كبر في العمر عيط على الشعب كله وعاود مرة أخرى العجائب الله والوصايا والفرايد وقال لهم:
2: ردوا بالكم حيث ما شفتوش شي صورة من اللي هدرت معاكم في جبل سينا، وملي تهز عينك للسماء وتشوف الشمس ولا القمر ولا النجوم عندك تغار وتعبد المخلوقات اللي خلق الله، ما تهزوش الحجار وتعبدوها حيث الله كيكره هادشي. ولكن إذا كتقلب على الله من كل قلبك ومن كل نفسك غادي تجبرو. اسمع، الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل نفسكم ومن كل قوتكم، وهاد الوصايا اللي كنعطيكم كتبوها في قلوبكم وعودوها لأولادكم وطهروا قلوبكم وما تقصحوهاش، حيث إلهكم إله الآلهة ورب الأرباب، الله العظيم اللي ما فيهش الوجهيات وما كيشدش الرشوة، وحب الله وحفظ فرايضه وحكامه.
1: وطلع موسى لجبل نابو وشاف الأرض اللي وعد الله بيها وما تسمى.
3: عزيزي المستمع، خاصنا نخمو في شريعة الله باش نطيعوه. الله علمنا في شريعة موسى بأن الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ومن كل قوتكم. كل مؤمنين الحقيقيين كي آمنوا بإله واحد، ولكن هل الإيمان ما كافيشي؟ الكتاب المقدس كيقول كتآمن بالله واحد مزيان، حتى الجنون كي آمنوا وكيترعدوا. الإيمان الحقيقي ماشي عتآمن بالله بوحده، ولكن تحبه من كل قلبك. واش بصح كتبغي الله من كل قوتك؟ سيمانة ماجة غادي نتعلم أكثر على الاشتياق لله من زابور داود. والتعلم من موسى حب جارك كي بحال اللي كتبغي راسك. واش بصح كتبغي الآخرين كي بحال اللي كتبغي راسك؟ واش كتبغي الخير والبركات في حياة جيرانك وفي حياة الناس اللي كيخدموا معاك؟ صلي وطلب الله يعاونك تحب الآخرين كي بحال اللي كتحب نفسك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامية أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعمل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قالك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوز تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: مضحك يعني؟
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا إن أسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمه برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق.
0: كل واحد اكل حاجه بسيطه ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوه.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك أكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى؟
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال إن واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من أصحابه، لكن أصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له إن كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، طيب يعمل إيه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: الفضاء ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيش وتحضر يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري رهيبة ازاي فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري بادخل المطعم كل
0: بيدخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ. ولأ يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء. حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما. بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لأ؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا. لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة. هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجه مش معتمه، هاديه مش دوشه، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياه وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظه من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح. مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة عشان كده انا نفسي نصلي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
8: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
9: وما الذي يحيرك يا بني؟
7: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
8: هذا لأن المسيح هو الله.
7: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
8: أي غرض آخر تظن؟
7: لا أعرف، لكن
10: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
8: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
7: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
11: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
10: لم نقل أنه سهل،
8: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
12: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
7: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
11: فنطلق اسم الله عليه
12: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
10: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
8: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا. لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
7: هذا ما يحير. لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
11: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
7: وتقبل أنه هو الله؟
10: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
7: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
8: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
7: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
8: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
11: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
10: ما هو يا ياسين؟
11: إنها تصلح أن تكون صفات.
8: أسماء الله صفات له.
11: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
8: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
7: خصوصا في لغتنا العربية.
11: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
7: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
8: وهل أنت تعارضه؟
7: أقصد
10: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
8: المسيح له نفس صفات الله.
7: أستغفر الله العظيم.
8: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
11: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
8: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
10: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
8: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
11: فلا مانع من البحث في صفات الله
8: وصفات المسيح.
7: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
8: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
12: لكننا لسنا الله أبدا.
11: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
7: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
10: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
12: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
10: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
11: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
10: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
12: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
8: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
7: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء

0: 15.
1: في كل مكان عينا ربي مراقبتين الصالحين والطالحين.
0: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين فالله موجود دائما يساعدنا يخلصنا يحبنا ويدافع عنا ويسدد كافة احتياجاتنا.
2: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
0: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
3: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
0: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
1: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
4: تشبه القول: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
3: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
0: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
1: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
2: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
4: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
1: وهل يستطيع بشر ذلك؟

0: وهو يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته، كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل، قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 7:12-16: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. وهذا الوعد مذكور في أخبار الأيام الأول 22:9-10: هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان. فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي، وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. ولكن الله لم يفي بهذا الوعد، لأن ملك داود زال.
2: بل حقق الله وعده وأنجز ما وعد به بني إسرائيل، فغرسهم وثبت قدمهم وجعلهم مملكة عزيزة، ووفق لداود النبي النصر المبين ووسع مملكته. ولما أتى سليمان تمتع بنو إسرائيل بالرخاء والثروة، واستمر الملك في ذرية يهوذا نحو 1000 سنة. إلا أن هذا الوعد تم بنوع أسمى بمجيء المسيح من نسل داود حسب الجسد، وليس لملك المسيح نهاية، فقد رمز الله بالطقوس الموسوية إلى السيد المسيح المخلص. وأوضحت رسالة العبرانيين 1:8 أن المسيح هو المقصود بهذا الوعد، فقالت: أما عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. فهذا الوعد العظيم هو مثل وعد الله لإبراهيم، له معنيان. المعنى الأول ما يختص بنسل داود الطبيعي ومملكته الأرضية، والمعنى الثاني ما يختص بالمسيح وملكوته. فالمعنى الأول هو تتميم الوعد ووفاؤه فيما يختص بذرية داود ومملكته، كان رمزا وإشارة إلى المسيح وملكوته، بل كان عربونا وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي في أوانه. والدليل على أن المقصود بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعية تصريح داود بذلك عندما أوصى ابنه سليمان أن يبني هيكل الرب، كما جاء في أخبار 1:22. لقد وعد الله سليمان بإظهار الإحسان له، ولكنه أيضا هدده بقوله: إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي، وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. جاءت هذه الكلمات التحذيرية في أخبار أيام 2:7. وقد تحقق هذا في ذرية داود، فإن الله عاقب ملوك يهوذا على آثامهم ومع تماديهم على المعاصي، إلا أنه أبقاهم لإنجاز وعده لهم، فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلقا على شرط الطاعة، ولما انحرفوا عن وصاياه جردهم عن الملك فصاروا عبرةً.

أما القسم الثاني المختص بالمسيح الذي كان لابد أن يأتي من ذرية داود حسب الجسد، فتم فعلا، فإن المسيح أتى وجلس على العرش السماوي. وقال الرسول بطرس إن المقصود بهذه المواعيد هو السيد المسيح ومملكته روحية، قال هو عنها: مملكتي ليست من هذا العالم. فلهذا تسمى ملكوت السماء أو ملكوت الله، دلالة على أن أصلها وامتيازاتها وأعمالها وخصائصها روحية سماوية. والمسيح ملكها ليس ملكا دنيويا، وعرشه ليس أرضيا، فإن عرش مجده وعظمته هو في السماء، وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة، يعني يملك على قلوب المؤمنين بالمحبة، وعرش دينونته هو في اليوم الأخير، وصولجانه روحي، وشرائعه روحية، وعبادته روحية، ورعاياه روحيون مولودون من فوق، وسفراؤه روحيون يرسلون في مأموريات روحية، وأسلحة رجاله أسلحة روحية من الصلاة ودراسة الكلمة، وعقابه وثوابه روحيان، ونواياه وغايته روحية، وملكوته عمومي يشمل جميع الناس من كل أمة وشعب ولغة تحت السماء، وهي مملكة أبدية. يقوم ملكوت المسيح الروحي بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والإيمان. والمسيح مالك على القلوب بالمحبة لا بالسيف والجاه. ولما كانت مملكة المسيح روحية، تنازل الله وشبهها بمملكة داود ليقربها إلى عقولنا القاصرة، فكانت مملكة سليمان رمزا إلى هذا الملكوت، وكان سليمان رمزا إليه، فإن السلام مد أطنابه في عصر سليمان، والمسيح هو ملك السلام الحقيقي. فيرى مما قلناه هنا أن الله أنجز ما وعد به داود، إذ أقام من ذريته من بنى الهيكل، وأنجز الله في هذا الوعد من الأمور الروحية، وهو إرسال المسيح الفادي من ذرية داود وبقاء هذه المملكة الروحية إلى الأبد.

0: يقول صموئيل الثاني 10:6: ولما رأى بنو عمون أنهم أنتنوا عند داود استأجروا آرام بيت رحوب وآرام صوبا 20,000 راجل، ومن ملك معك 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. ولكن أخبار الأيام الأول 19:6-7 يقدم أرقاما أخرى، فيقول: لكي يستأجروا لأنفسهم من آرام النهرين ومن آرام معكة ومن صوبة مركبات وفرسانا، فاستأجروا لأنفسهم 32,000 مركبة وملك معكة وشعبه، وهذا تناقض.
1: كانت مملكة رحوب مملكة صغيرة في بلاد ما بين النهرين، وكانت معكة وصوبة وطوب ممالك صغيرة تابعة لآرام، ولا يوجد تناقض، فالعدد في الحالتين 33,000. في سفر صموئيل نرى آراميين من بيت رحوب ومن صوبة عددهم 20,000، ونجد آراميين من طوب 12,000، وآراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. في أخبار يقول آراميون من صوبة 32,000، آراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. كانت مركبة، كلمة مركبة في أخبار أول يمكن ترجمتها راكب مركبة أو جندي، وكان الجندي مدربا على الحرب في مركبة أو راجلا أو على حصان.
0: ورد في صموئيل الثاني 10:16-19 في 3 مواضع، وفي أخبار الأيام الأول 18:3-10 في 7 مواضع لفظة هدر عزر، والصحيح لفظة هدد عزر بالدال.
1: وردت في ذات اللغة ألفاظ بالدال وبالراء معا. قال القالي: عقدة اللسان وعكرته، بمعنى أصله ومعظمه. ودجن بالمكان رجن، ثبت وأقام، فهو داجن وراجن. وفي الصحاح الصمارخ هو الخالص من كل شيء، ويروى عن أبي عمرو الصمادخ بالدال. ومادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة. وفي الجمهورة الرجانة والدجانة الإبل التي يحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل، ومستطير ومستطيل واحد، يقال استطار الشق في الحائط واستطال، فلا تناقض في هذا الموقف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم تقول كان فما جروب متاع جرانات مسافرين مع بعضهم بين الغيب، تاحوا زوز منهم وشافت البقية إنه هالبير اللي تاحوا فيه ياسر غارق، وقالوا إنه حالتهم ميؤوس منها ومن المستحسن يستسلموا، وبدوا يعايتوا ويقولوا لهم راكم ما تنجموش تخرجوا، ما عندكم وين باش توصلوا. لكن الجيران بقى يحاول إنه يخرج، يحاول إنه يوصل لحافة البير ويخرج ويمنع روحه. منهم واحدة سمعت إيش كانوا يقولوا عليها، تعبت وقررت إنها تستسلم، وفي الأخر ماتت. وبقت الثانية تنجز رغم عيات بقية الجيران اللي تقول ما فماش فايدة حتى نجمت تخرج. وكي سألوها من بعد قالوا لها علاش بقيت تحاول وقت اللي كنا نقولوا اللي ما فماش حل ما فماش فايدة، قالت أنا أصلا طرشة وكنت نسخيلكم تشجعوا فيا، هذا اللي خلاني نخرج من البير. هذه هي قصة اليوم.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد وبرنامجنا الطريق. شقولك وداد في الحكاية، عجبتك؟
2: إيه عجبتني صراحة، كيما العادة يتحفنا سي خليل بالقصص نتاعو، وهي حقيقة تحفة.
0: مادام عجبتك الحكاية تجي نلعبوا لعبة.
2: نلعبوا؟
0: إيه، تعرفها لعبة لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: صراحة ما نعرفهاش، أما ماذا بين لعبها؟
0: مالا لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: نحب نكون فراشة، ديما طايرة فرحانة زي العباد، ونكون ملونة بألوان الربيع.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا، حلقتنا اليوم على معرفة الذات، كيفاش نراور واحنا. مهم انه الانسان يكون واعي بشخصيته وقدراته باش ينجم يحقق ذاته، هكا ولا؟
2: اي صحيح سناء، لازم كل واحد يكون عنده صورة ذاتية صحية اللي فيها تقييم واقعي وايجابي. واقعي معناها عنده مميزاته وعنده عيوب، وايجابي معنى الانسان يكون بوزيتيف، معناها انا عندي عيوب لكن نجم نتغلب عليها ونجم نحل المشاكل اللي جيني في وسط الطريق، وهذا اللي يخليني نجم زادة نحقق أهدافي.
0: هذه الصورة الصحية، من الصورة المشوهة تولد عندي إحساس بالنقص، هكا ولا؟
2: صحيح، أنا ديجا لوجت عليها، معناها الديفينيسيون هذية ولقيتها. الإحساس بالنقص ما يخلينيش نقدم، ما نحقق شيء في حياتي، ما نجمش نبادر، وكل ما تعرضني مشكلة نحل فيها وما نعرفش نعمل حاجة اللي أنا تزيد تقدم بيا، وهذا الكل يجي من التربية الأولى اللي تلقاها طفل في العائلة.
0: عندك حق وداد، الوالدين ساعات يكثروا لها بحبهم وخوفهم على أولادهم ويقتلوا روح المبادرة عندهم.
2: صحيح سناء، فما والدين عن قصد أو غير قصد يقارنوا بين صغارهم، سواء ينقصوا لهم قيمتهم أو يعليوا لهم في شأنهم، وهذا اللي دمر شخصية الطفل الصغير.
0: نزيد عليك العلاقات مع أشخاص غير سوية أو شخصيات غير سوية، لبيرسون نارسيسيك، الشخصيات هذوما يتعمدوا انهم يقللوا من شأن الاشخاص المحيطين بهم باش ينجموا هما يبرزوا. يبدا واخذ امراه ما تعرفش تطيب، ما تعرفش تلبس، ما تعرفش تخدم، ما تعرف تعمل حتى شيء. بالوقت ومع تكرار الامر تصدق المراه هذيك على روحها، او حتى الراجل اذا كانت المراه هي النارسيسيك، وبالوقت يتكون عندها شعور بعدم القيمه او بالنقص، نظره دونيه عن نفسها.
2: سنة ساعة المؤمن نورمالمون ما تنجمش تكون عنده نظرة دونية على روحه، خاطر كيما قلنا الحلقة السابقة هو ابن الملك، نحن ملوك وكهنة. لكن إذا كان بالرغم من إيمانه يحتفظ المؤمن بالنظرة الدونية لذاته، معناها عندنا هنا مشكلة، والمشكلة هذه باش تعيق بالتأكيد تطوره الروحي.
0: دور الكنيسة هنا مهم، هكا ولا؟
2: إيه صحيح سنة، دور الكنيسة هنا مهم في تقديم الشفاء الذاتي للمؤمن، لأنه من خلاله تقدر تجبده لها وتنحي عليه المشاكل النفسية.
0: يعيشك وداد. مستمعينا، مهما كان اللي عشتوها قبل الإيمان، مهما كانت الجروح، مهما كانت الضعفات، مهما كانت الآلام، اليوم أنت خليقة جديدة تنجم كل شيء في المسيح وبالمسيح اللي جددنا. نتمناو اللي حلقة اليوم فادتكم، نتمناو اللي ساعدتكم. منتظرين تساؤلاتكم وتفاعلكم على الإيميل ta@radioclv.org ولا على السيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الفيسبوك سيلافي راديو. كانت معكم سناء وداد في برنامجكم الطريق.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم، ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ إن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لاني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش يا ابراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكره صغيره جدا، عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول له ابراهيم انا مش هدي لك واحد، انا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فآمن ابراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل اهم محطه في حياه ابراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة محتاجين نشرحها أكتر. جي ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل ايه ابراهيم؟ يجي عند العجلة الثلاثية يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده برضو عند العنزة يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده مع الكبش يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص، ويقتل او يموت الحمامة واليمامة ويخليها واحدة يمين وواحدة شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويجتازوا الاتنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إن أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات وحط كل نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يجتازوا بين القطع. لكن المفاجأة إن بعد ما إبراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. إبراهيم الله أوقع عليه سبات، نام إبراهيم، وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، بقى الله عمل حاجة جميلة جدا، اجتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاثنين اللي يجتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة إن الله أوقع سبات على إبراهيم فنام واجتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اجتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لأنه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هجتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، التزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أجتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأني الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك أني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد.
1: والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم اللي هتحصل والتفاصيل اللي جاية هتحصل، بيقول له التفاصيل دي أنا مسؤول عنها. العهد اللي بقوله هو عهد أنا سأجتاز بين القطع لوحدي، أنا ملتزم بيه، أنا اللي يطبق علي النص دوة، إني لو لم أنفذ العهد أنا اللي أقطع وحاشا لا يحصل لله. أنت إبراهيم مش هتعرف تلتزم بالعهد، أنت هتنكس العهد، أنت هيعدي عليك وقت هتنكس فيه العهد وهتخسر كتير، لكني أنا هفضل أمين على عهدي معك. وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد، اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية، حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد. خسارة، خسارة إنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله: طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: أهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا المرة فاتت ابتدينا نحكي عن ان الرحلة ديت رحلة مختلفة، يمكن تكون مش الرحلة اللي احنا مستنيينها او المعلومات اللي احنا مستنيينها، يمكن ما تكونش الرحلة السهلة او البسيطة زي ما اوقات بنكون عايزين، ويمكن تكون رحلة فيها مجهود وتكلفة. بس الحاجة الاكيدة في الرحلة دي ان هي هتكون مليانة بالتحدي، مليانة بالاستمتاع، مليانة بالمعنى والامل. رحلة هتنقل حياتنا من مكانها دلوقتي، من الحالة اللي هي فيها النهاردة، لحتة مختلفة قوي، حتى ينفع أسميها أرض الموعد بتاعت حياتي، أرض موعد الله ضعيني ليها، فيها نوع من التأثير، فيها نوع من الإنجاز، فيها نوع من المعنى ليا وللناس اللي حواليا. عادة لما بيجي قدامنا كلمة النجاح بنبتدي نسأل أسئلة كتيرة. لو أنا بشتغل فبيبقى السؤال اللي جوايا إزاي أكتب CV مميز يدخلني في الشركات الكبيرة قوي، ولو أنا اشتغلت في شركة كبيرة إيه الكورسات أو الحاجات اللي أنا لو حطيتها في الفايل بتاعي في الشغل دوت يدوني ترقيات أسهل. لو أنا طالب إزاي أنظم وقتي أو مين المدرسين الشاطرين اللي أنا أخد عندهم عشان أكون بنجح وأجيب المجموع اللي أنا عايزه. الحاجات دي كلها مهمة وحاجات حقيقية وفعلا محتاجة إجابات، لكن أرجع أقول مش دي النقطة اللي أنا ببتدي من عندها عشان أوصل للنجاح الحقيقي بتاعي أو التأثير بتاعي. خلوني أشارككم بحاجة فرقت معايا قوي ومريت بيها من حوالي سنة وأنا رايح الشغل، أوقات باخد وقت صالة وأنا رايح في العربية، وابتديت أفكر في شخصية زي شخصية إبراهيم. كنت عمال أفكر في إيه هو النجاح ويعني إيه أكون شخص مميز. كنت بفترض لما الله دعا إبراهيم وقال له اطلع من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك، ابتديت أفكر إن يمكن إبراهيم يكون عنده سيناريو مختلف ويقول له رب بص أنا ينفع أكون شخص مميز وناجح وهقعد في أوريك الكلدانيين. ابتدى إبراهيم يعمل بلان مكتوبة، ابتدى يحط فيها أهداف إن هو عايز يكون شخص مؤثر في أوريك الكلدانيين، هيفرق مع الناس اللي حواليه، هينمي البيزنس بتاعه يبقى بيزنس كبير قوي، هيدي الفقراء، هيعمل عمل خيري. فعلا نجح وأثر في الناس اللي حواليه والناس كانت بتحبه قوي قوي قوي، لدرجة ان لما عملوا انتخابات اختاروه الرئيس او الملك بتاع أوريك الكلدانيين. وبعدين افترضت ان ابراهيم مات ووقف قدام كرسي المسيح عشان ياخد التقرير بتاعه. الصدمة بالنسبة لي ان بعد الحياة دي كلها والتميز اللي كان في الارض غالبا التقرير السماوي هيطلع لابراهيم انه كان فاشل مش ناجح. إبراهيم كان ليه دعوة إنه يكون أب لجمهور كثير، إنه يكون بيعد الطريق لأمة هتيجي من بعده في مكان معين في زمن معين، هو ما عملش دوت. الفكرة دي ابتدت تملاني بالرهبة إني النجاح مش مجرد إن يكون عندي فلوس في البنك وعندي أصحاب وعيلة وخدمة وكنيسة، بس النجاح بقي فيه حتة أصعب، إن هو مربوط بدعوة أو بهدف أو بغرض لكل واحد فينا، غرض محدش هيقدر يعمله غيري، أنا مخلوق علشان الغرض دوت. هناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم أكتر يعني إيه نجاح وإيه هو الغرض اللي أنا مدعو ليه دوت.
1: You're listening to C'est la vie radio. لا لا لا لا لا.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما كنت بحكي قبليها إن النجاح أنا ابتديت أفهم واكتشف إنه مش مربوط بمنجزات أنا بعملها على قد مربوط بدعوة أو معنى لحياتي أنا مصمم ليه. جون ماكسويل واحد من أكتر الناس اللي اتكلمت عن النجاح والقيادة والتأثير عرف النجاح بالجمل اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. أول حاجة قالها إن النجاح هو إنك تعرف قصدك أو هدفك أو دورك في الحياة، ولما تعرف هدفك أنت محتاج تزود القدرات بتاعتك عشان توصل لأقصى إمكانياتك وتحقق الهدف دوت، وإن أنت ورايح سكة الهدف ديت أنت محتاج إنك تأثر في الناس اللي حواليك تأثير إيجابي. الكتاب بيقول في سفر الأمثال أصحاح 16 وعدد 4 إن الله صنع الكل لغرضه، صنع كل حاجة لهدف معين لوقت معين، وده اللي بولس فهمه وكتبه في رسالة فيليبي 3:14، والجزء اللي أنا هقراه من الترجمة المبسطة: أنا لا أعتبر نفسي إني قد نلت الجائزة، لكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعونا الله إليها. النجاح في المفهوم ده هو رحلة مستمرة طول حياتي ما هي مستمرة على الأرض، كل يوم بيعد بيقربني أكتر من الهدف بتاعي، من الغرض بتاعي، من الحتة اللي أنا مدعو ليها. بغض النظر عن سني، عن إمكانياتي، عن مستوايا، كل حد فينا ليه غرض وليه دعوة وليه دور، وده اللي يخلي الحياة أسهل وأمتع. أني أنا برفض أني أكون مجرد تقليد لناس، أنا برفض أني أكون مجرد حد وخلاص، لأن أنا بأدرك الدور بتاعي، بأدرك أنا مصمم لإيه وهعيش أحقق الغرض دوت. وده مفهوم النجاح اللي هنبتدي نتحرك فيه باقي الحلقات الجاية كلها، ازاي نوصل ونعمل ايه عشان ننمي امكانياتنا ونعمل ايه عشان نفرق في الناس اللي حوالينا. بشجعكم مرة تاني كل واحد وواحدة فيكم نكمل الرحلة ديت عشان نعرف احنا مخلوقين لايه. وربنا معاكم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

حقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City.
1: نحن نقترب من نهاية هذه السلسلة الطويلة التي أسميناها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: In 1988, there was a very popular little booklet that was published.
1: في عام 1988 صدر كتيب صغير وانتشر انتشارا شعبيا كبيرا جدا.
0: Some Christians became passionate about that little book.
1: بعض المسيحيين تحمسوا جدا لهذا الكتيب.
0: It was translated into many languages.
1: وترجم هذا الكتيب إلى لغات كثيرة.
0: The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88.
1: وكان عنوان الكتيب 88 سببا لحتمية مجيء المسيح عام 1988.
0: In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988.
1: وفي الحقيقة أصر المؤلف على أن مجيء المسيح الثاني سيتحقق في سبتمبر عام 1988.
0: Some people went overboard with this booklet.
1: وتحمس بعض الناس لهذا الكتيب إلى أقصى حدود الحماسة.
0: Then there was a video that dramatized that prediction.
1: ثم كان هناك فيديو صور ذلك التنبؤ بطريقة مسرحية.
0: I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message.
1: وعرفت بعض الناس الذين لم يكونوا مصرين أن أقرأ هذا الكتيب فحسب، بل إنهم كانوا مصرين أيضا على أن أعظ نفس الرسالة التي جاءت في هذا الكتيب.
0: As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return.
1: وبقدر ما استطعت من الصبر حاولت أن أقول لهؤلاء الناس الأعزاء أنه حتى يسوع نفسه قال إن الآب وحده هو الذي يعرف ساعة مجيئه الثاني.
0: The reply was, oh no, the author knows the scripture.
1: فكانت إجابة هؤلاء الناس لا فهذا المؤلف يعرف أيضا الكتاب المقدس.
0: This author has actually calculated the years of Daniel's vision.
1: هذا المؤلف في الواقع أحصى السنوات التي جاءت في رؤيا دانيال.
0: They went on and on about the accuracy of the book.
1: واستمروا هكذا وهكذا لكي يبرهنوا على دقة ما جاء في هذا الكتيب.
0: So you can understand when September of 1988 came and went.
1: وهكذا تستطيع أن تدرك أنه بعد أن جاء سبتمبر عام 1988 ومضى،
0: These dear people did not come to talk to me again.
1: لم يعد هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يحدثونني عن هذا الأمر ثانية.
0: The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least three times.
1: الشيء المذهل أنني في حياتي رأيت نفس هذا الشيء يحدث ثلاث مرات على الأقل.
0: Even today.
1: وحتى يومنا هذا.
0: You see some people with their charts and graphs and timetables.
1: ترى بعض الناس وهم يمسكون بخرائطهم وورقهم البياني وجداولهم.
0: Dividing history into certain periods of time.
1: وهم يقسمون التاريخ إلى مراحل معينة من الزمن.
0: The problem is this.
1: والمشكلة هي هذه.
0: Many people throughout history have constantly misinterpreted the epistles of 1 John 4:3.
1: كثيرون من الناس خلال التاريخ كانوا دائما يخطئون في تفسير الرسائل في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثالث.
0: And 2 John 7.
1: وفي رسالة يوحنا الثانية العدد السابع.
0: Where John spoke of the Antichrist.
1: حيث تكلم يوحنا عن ضد المسيح.
0: Please listen to 1 John 4:3.
1: من فضلك انصت إلى العدد الثالث من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم.
0: In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists.
1: في هذين الفصلين كليهما يستمر يوحنا في كلامه ليقول إن هناك أضدادا للمسيح كثيرين.
0: History is littered with people who have refused to understand these passages in context.
1: والتاريخ مشوش بكثير من الناس الذين رفضوا أن يفهموا هذه الفصول في قرائنها.
0: Let me just give you a few examples.
1: دعني أقدم لكم مجرد بعض الأمثلة.
0: In AD 455,
1: في عام 455 بعد الميلاد,
0: the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist.
1: ظن بعض المسيحيين من الرومان أن قائد القبيلة الجرمانية التي احتلت روما ونهبتها هو ضد المسيح.
0: Then toward the end of the Middle Ages,
1: ثم قرب نهاية العصور الوسطى,
0: some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist.
1: ظن بعض الرهبان أن البابوات الفاسدين الذين كانوا يعظمون أنفسهم ويمجدون أنفسهم أنهم هم ضد المسيح.
0: Then at the beginning of the 13th century,
1: ثم في بداية القرن الثالث عشر,
0: Emperor Frederick II and Pope Gregory IX called each other the Antichrist.
1: الإمبراطور فريدريك الثاني والبابا غريغوريوس التاسع دعا كل منهما الآخر بأنه ضد المسيح.
0: During the Reformation,
1: وأثناء الإصلاح,
0: many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist.
1: كثيرون من المسيحيين البروتستانت البارزين كانوا يعتقدون أن البابوية نفسها هي ضد المسيح.
0: Then,
1: وحينئذ,
0: religious people in Rome returned the favor.
1: بادل الناس المتدينون في روما نفس الاتهام.
0: By referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin.
1: بأنهم أشاروا إلى مارتن لوثر باعتباره ضد المسيح وإنسان الخطية.
0: During the last two centuries,
1: وخلال القرنين الماضيين,
0: the emphasis has shifted from religious leaders being called antichrist to political leaders.
1: انتقل التنبير على القادة الدينيين باعتبارهم ضد المسيح, انتقل إلى القادة السياسيين.
0: The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin, and on.
1: وقائمة المرشحين لذلك تشمل نابليون وهتلر وستالين وهكذا دواليك.
0: Why am I giving you this historical background?
1: لماذا أنا أعطيكم هذه الخلفية التاريخية؟
0: So that you don't think that the people who make these predictions today are new.
1: حتى لا تظن أن الناس الذين يقدمون تنبؤاتهم اليوم يقدمون شيئا جديدا.
0: In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions.
1: وفي الواقع أنت ستكتشف من التاريخ أن كل جيل له تنبؤاته من الناس الولعين بالتنبؤ.
0: A study of end times events can be fascinating.
1: ودراسة نهايات الأزمنة يمكن أن تكون مذهلة.
0: But trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us.
1: ولكن محاولة ربط أسماء أو تواريخ لمستقبل التنبؤات الكتابية لابد أنه سوف ينحرف بنا بعيدا.
0: It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world.
1: إنها تلهينا وتربكنا في حربنا الروحية في عالمنا الصغير.
0: At the end of World War II,
1: في نهاية الحرب العالمية الثانية,
0: a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler.
1: سجن لاهوتي مسيحي لأنه كان له موقف ضد هتلر.
0: Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis.
1: ومع ذلك فقد استمر حتى وهو في السجن يحذر زملائه المؤمنين لكي يقاوموا طغيان النازي.
0: A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him.
1: فسألته جماعة من المسيحيين الذين كانوا مقتنعين أن هتلر كان هو ضد المسيح.
0: Why do you expose yourself to all this danger?
1: لماذا تعرض نفسك لكل هذا الخطر؟
0: Jesus will return any day now.
1: يسوع سيجيء ثانية في أي يوم.
0: And all your work and suffering will be for nothing.
1: وعندئذ يكون كل عملك وكل آلامك ومعاناتك بلا جدوى.
0: But he replied.
1: لكنه أجاب قائلا.
0: If Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor.
1: إذا جاء المسيح ثانية غدا فإنني غدا سأستريح من كل متاعبي.
0: But today I have work to do.
1: ولكني اليوم علي عمل لابد أن أؤديه.
0: I must continue the struggle until it is finished.
1: لابد أن أواصل الجهاد حتى ينتهي كل شيء.
0: Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations.
1: النبوة في الكتاب المقدس لم يقصد بها أن تكون مجالا للحسابات لعلم الرياضيات.
0: It is to keep us working and reaching to the lost.
1: لكن قصد بها أن تجعلنا نعمل دائما للوصول إلى الضالين.
0: Working with confidence that God is in control.
1: بالثقة أن الله هو السيد المهيمن والممسك بزمام الأمور.
0: My listening friends, listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون جيداً.
0: I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ.
1: أود أنني أقدم لكم مبدأين كتابيين بخصوص مجيء المسيح ثانية.
0: Then I want to talk to you about heaven.
1: ثم أتحدث إليكم بعد ذلك عن السماء.
0: First,
1: أولاً,
0: live expectantly of the return of Christ every single day.
1: عش كل يوم وأنت تتوقع مجيء المسيح ثانية في أي يوم.
0: Jesus said, "No one knows the hour."
1: قال يسوع لا أحد يعرف الساعة.
0: Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him.
1: قال يسوع إنه سيأتي كلص في الليل عندما لا يكون هناك أحد يتوقع مجيئه.
0: Jesus said to always be in a state of expectancy.
1: قال يسوع إننا ينبغي أن نعيش دائما في حالة انتظار.
0: Second,
1: ثانيا,
0: Jesus's return will not be local as some people teach.
1: مجيء يسوع الثاني لن يكون محددا في مكان ما كما يعلم بعض الناس.
0: In Luke 17:23, listen to what Jesus himself said about his return.
1: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والعدد 23 هذا ما قاله يسوع نفسه عن مجيئه الثاني.
0: When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them.
1: عندما يقولون لكم هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا.
0: Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why?
1: يسوع لا يريدنا أن نصدق أولئك الناس الذين يعملون مثل هذه التنبؤات. لماذا؟
0: Stay tuned because I'm going to tell you soon.
1: أرجو أنك تستمر في الإصغاء إلينا أيها المستمع الكريم لأنني سوف أخبرك حالا عن ذلك.
0: A few years ago,
1: منذ بضعة سنوات,
0: one of these people who predicted the return of Christ on television,
1: قال أحد أولئك الوعاظ الذين يمسكون بالخرائط والأوراق البيانية على شاشات التلفزيون.
0: He said that when Jesus lands on the Mount of Olives,
1: قال إنه عندما يأتي يسوع على جبل الزيتون,
0: every believer will see him on television.
1: فإن كل مؤمن سيراه على التلفزيون.
0: What about those believers who don't have a television?
1: فماذا عن أولئك المؤمنين الذين ليس لديهم أجهزة تلفزيون؟
0: Also, can you imagine those of us who love the Lord?
1: وأيضا هل تتصور أن الذين منا يحبون الرب؟
0: Those of us who serve the Lord?
1: الذين منا يخدمون الرب؟
0: Those of us who have been longing for His appearing?
1: الذين منا من ظلوا مشتاقين ومترقبين لمجيئه.
0: Can you imagine that we'd be satisfied by seeing him on television?
1: هل يشبعهم ويكفيهم أنهم يرونه على التلفزيون؟
0: No.
1: لا.
0: Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4:16 and 17.
1: اسمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والعددين السادس عشر والسابع عشر.
0: For the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
1: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب.
0: Where are the dead in Christ?
1: فأين هم الأموات في المسيح؟
0: With the Lord in heaven.
1: مع الرب في السماء.
0: Why does Paul say they will rise?
1: ولماذا يقول بولس إنهم سيقومون؟
0: To us, when we see them with Jesus, they are resurrected.
1: بالنسبة لنا عندما نراهم مع يسوع فهم مقامون.
0: They will be in their resurrected bodies.
1: سيكونون في أجساد القيامة.
0: Those who will be alive at the time of the return of the Lord.
1: أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء الرب.
0: Will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up.
1: سوف ندور سريعا في الهواء وأجسادنا الأرضية سوف تتناثر وتتساقط ونحن في الطريق إلى فوق.
0: Our heavenly bodies will enclose us.
1: أجسادنا السماوية سوف تشملنا.
0: And propel us up a trillion times faster than the speed of light.
1: وتدفعنا إلى فوق بسرعة تريليون مرة أسرع من سرعة الضوء.
0: And we will be forever with the Lord.
1: وسنكون هناك مع الرب كل حين إلى الأبد.
0: I'm aware of all man-made systems of interpretation.
1: أنا أعي كل أنظمة التفسير التي صنعها البشر.
0: I'm aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible.
1: وأدرك كل أنظمة التفسير التي يحاول بعض المسيحيين أن يفرضوها على الكتاب المقدس.
0: The sad point is this.
1: النقطة المحزنة هي هذه.
0: Many people don't bother to read the scriptures for themselves.
1: كثيرون من الناس لا يكترثون بقراءة الكتاب المقدس لأنفسهم.
0: They listen to people's interpretation.
1: فهم ينصتون إلى تفسيرات الناس الآخرين.
0: What Paul says here is very simple.
1: ولكن ما يقوله الرسول بولس هنا بسيط للغاية.
0: Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8.
1: وأيضا دعنا ننصت الآن إلى سفر الرؤيا الأصحاح 21 من العدد الأول إلى العدد الثامن. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبد الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation.
1: والآن يوجد بعض الناس الطيبين والأتقياء الذين ينسجون آيات متفرقة من أسفار مختلفة من الكتاب المقدس ويصيغون منها نظاما للتفسير.
0: Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth.
1: ثم يحاولون أن يقنعوا كل شخص بأن أفكارهم هي الحق الكتابي.
0: But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day.
1: أهم شيء بالنسبة لكل المسيحيين هو أنهم يتذكرون أنهم ينبغي أن يتوقعوا مجيء الرب كل يوم.
0: And until that day, no matter what happens, I shall not fear.
1: وإلى أن يأتي ذلك اليوم لا يهم ماذا يحدث لن أخاف.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the Lord promised to be with me.
1: لأن الرب وعد أن يكون معي.
0: He promised to be with you.
1: وقد وعد أيضا أن يكون معك.
0: If He spares us the pain and the grief,
1: إذا كان يعفينا من الألم والحزن,
0: then that will be absolutely wonderful.
1: فسيكون هذا شيئا رائعا تماما.
0: But if we go through tough times,
1: ولكن إذا كنا نجتاز أزمنة صعبة,
0: He will be with us.
1: فإنه أيضا سيكون معنا.
0: It makes no difference to the believer.
1: هذا لا يشكل أي فرق بالنسبة للمؤمن.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because eternal life began the day you said yes to Jesus.
1: لأن الحياة الأبدية بدأت من اليوم الذي قلت فيه للرب يسوع نعم.
0: All I know for sure is that when he appears, I'm going to be with him.
1: كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنه عند ظهوره سأكون معه.
0: And that's enough for me.
1: وهذا يكفيني.
0: And I want you to tune in next time when I tell you more about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك أكثر عن المدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عمركم شفتم واحد رايح رحلة جوه الغابة من غير بوصلة؟ طيب عمركم شفتوا سفينة ماشية كده من غير بوصلة تقول لها هي رايحة فين وجاية منين؟ أكيد كانوا هيتوهم. كل واحد بيسافر بسفينة، رايح غابة، بطيارة، بيبقى قدامه بوصلة بتقوله الاتجاه اللي ماشي فيه فين، ومش ممكن أبداً يبتدي يسافر من غيرها وإلا هيتوه. مش بتحسي في حياتك بالإحساس ده؟ إنك تايهة؟ تايهة في مليون قرار لازم تاخديه في حياتك، وكتير بتندمي على القرار اللي أخدتيه وبتكتشف إنه غلط. تايهة في أسلوب تعاملك مع جوزك، أسلوب طريقتك في تربية أولادك، تايهة في طريقة التعامل والتواصل مع اللي حواليكي. حبيبتي، أنت محتاجة بوصلة لحياتك. أيوة سمعتيني صح، بوصلة لحياتك. عايزة أشاركك إيه هي البوصلة اللي أنت محتاجاها. الكتاب المقدس اتكلم عنها، وده في مزمور أصحاح 16 وعدد 8 لما قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أقولها لكم تاني، البوصلة هي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الله هو بوصلة حياتك. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما يكون هو السيد على حياتك، يحصل لما يكون هو قائد البيت والأسرة، يرشدك للطريق اللي ممكن تسلكيه في كل خطوة، يساعدك إنك تكوني بتاخدي قرار صح، يساعدك إنك تتعاملي صح مع جوزك وفي طريقة تربيتك مع أولادك، بيساعدك إزاي تكون طريقة التعامل مع اللي حواليكي. دايماً هو اللي قدامك وإنتي ماشية حسب إرشاداته. طيب إزاي يكون هو السيد على حياتك؟ إنك تكوني بتسلمي له دفة حياتك. لما تاخدي قرار لازم تكوني بترجعي له وتصلي قدامه وتسأليه: يا رب القرار ده صح ولا غلط؟ بس ده ما ينفعش تعمليه بس وإنتي عايزة تاخدي قرار. لأ، عارفين يعني إيه سيد على الحياة؟ يعني ماسكها من الألف للياء. في نص حلو ما ترجعش ربنا غير لو القرار صعب، لكن كل حياتها ماشية بطريقتها هي كده. الله مش هيكون هو السيد على حياتك، لأ ده أنتي بس، يا دوب ربنا واخد جزء صغير منها. السيد على حياتك يعني كل القرارات هو بيعملها. فأنت لما كل يوم كل يوم بترجعي له في أي قرار أنت عايزة تاخديه، بيبقى سهل عليك بعد كده أنك تسمعي صوته. لو حسيت أن كلام النهاردة لمسك وفعلا عايزة الله يكون بوصلة حياتك ويملك عليك، من فضلك صلي معايا الصلاة دي. بس عايزة أقولك حاجة قبل ما تصلي، ما تصليش بلسانك بس، لكن صلي الصلاة دي من كل قلبك. يا رب أنا بعترف إن كل حياتي متلخبطة، مش عارفة أعمل إيه، تايهة في الحياة، تايهة في طريقة تعاملي مع الناس، مجروحة ومش عارفة أتعامل إزاي مع الحكاية دي. يا رب أنا بعلن عن احتياجي ليك، من فضلك أملك عليا وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى قلبي، كن أنت السيد والقائد علي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org. www.awr.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.
2: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك. هنرجع

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

المسيحيون بيقولوا عن إلههم إنه جاهل. ده اللي أنا قريته على الإنترنت، واحد كاتبه عنا وبيقول عايزين تتأكدوا من كلامي، بصوا في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول، يقول كده وآية 25: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هل معقولة بولس يتهم الله بالجهل وبالضعف؟ جهالة الله، يقول جهالة الله إنها أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أقول له يا عزيزي من فضلك بص على الأصحاح كله، هل معقولة رسول المسيحية اللي بيقول بولس عبد ليسوع المسيح، بولس يتهم الله؟ بولس اللي قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، يتهم الله بالضعف أو بالجهالة؟ لما تبص للفقرة من أولها في آية 18 يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، يعني نظرة الناس للصليب إن دي جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ولما تكمل الآية تيجي الآية 22: لأن اليهود يسألون آية. يعني اليهود يسألون آية؟ يا اليهود عايزين معجزات، معجزات عشان يآمنوا. رغم كده يسوع عمل كل المعجزات عندهم وما أمنوش، لكن هم يسألون آية. يقول واليونانيين يطلبون حكمة. اليونانيين بلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، عايزين حكمة. فالناس فاكرة إن الحل في الحكمة أو الحل في المعجزات. يكمل ويقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. وبعدين يكمل لليهود عثرة، لليونانيين جهالة. ليه الكرازة بالصليب لليهود عثرة؟ لأن اليهود بيقرأ في العهد القديم ملعون من علق على خشبة، فلما تيجي تقول له المسيح صلب، ايه ده نوع من الـ يعني شيء حماقة، ازاي تقول له الكلام ده؟ طيب يقول لليهود عثرة، لليونانيين جهالة. ليه؟ لأن قناعة اليونانيين إن الله بعيد عن البشر تماما، ما يحسش بيهم. كان في واحد من المفكرين اليونان اسمه بلوتارك. بلوتارك ده كان يقول إنها إهانة بالغة إلى الله أن نجعله يتورط في الشؤون البشرية أو أن نقحمه فيها. فيلسوف يوناني تاني كان بيقول إذا قيل إنه تجسد عن الله، فهذا يعني أنه تغير من الأرقى إلى الأدنى، من الأصلح إلى الأردى، من الأجمل إلى الأقبح. فمن الذي يختار لنفسه ويقبل مثل هذا التغيير؟ فأنا بقول تاني، الكرازة بالمسيح مصلوب. لليهود عثرة، دول منتظرين مسيح سياسي قوي يدمر الدنيا كلها، يخليهم أسياد العالم. لليونانيين جهالة، الله بعيد عن الناس، ما يحسش بيها ولا دريان حاجة بيها. لكن يقول أما بالنسبة لنا فهو قوة الله وحكمة الله. يجي للآية دي بقى، ما بيقولش جهالة الله، جهالة الله إن الله جاهل. ما يبدو جهالة هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو أنه ضعف هو أقوى من قوة الناس. هو بيتكلم عن نظرة الناس للصليب، اللي شايفين الصليب جهالة ده أحكم من حكمة كل العالم، اللي شايفين الصليب ضعف والمسيح ما قدرش ينزل من على الصليب، والصليب مجموعة من اليهود صلبوه مش قادر يخلص نفسه. في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة الحديثة، في كتاب الحياة، ما يبدو جهالة من الله هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو ضعف من الله أقوى من قوة الناس. الرسول بولس في نفس الرسالة بيتكلم عن المسيح إن هو قوة الله وحكمة الله المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. فمش بيقول إن الله جاهل، ما يبدو جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه ضعف، هو أقوى من قوة الناس، أحكم من حكمة الناس. لأن لغاية النهاردة الناس بتنظر للصليب إنه إيه؟ جهالة. تنظر للصليب إنه إيه؟ إنه ضعف. وهو مش عارف إن المسيح راح للصليب طوعا واختيارا
عشان يقدم فداء وخلاص لكل البشرية. ما يعرفوش ان المسيح وهو معلق على الصليب كان يقدر ينزل، لكن الأقوى انه يتمم الفداء، الأقوى انه يسدد الدين. عشان كده الرسول بولس يقول اللي الناس شايفاه جهالة أحكم من كل حكمة في العالم، اللي الناس شايفاه ضعف أقوى من كل قوة في العالم. يا ترى شايف الصليب إيه؟ أتمنى من كل قلبي إنك تقول مع الرسول بولس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، فيه القوة، فيه الشفاء، فيه الغفران. على رأي كاتب قال أكبر علامة زائد في كل التاريخ لإلهنا.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع فيا مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست، وموضوعنا النهاردة موضوع مميز قوي، وهو ألوان العينين وإيه أحلى ألوان آي شادو تليق معاها. هنعدي بسرعة على ألوان العينين. أول لون عين هو اللون البني، وهو أغلب لون عينينا إحنا المصريين، وكمان أغلب اللون في العالم، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. واللون ده مميز قوي لأنه ما فيش لون ما بيليقش عليه، لكن أكيد في ألوان بتبرز اللون البني أكتر من التانية، وأهمها هو الأخضر البترولي، العنابي، الخمري، والأزرقات، والبينكس. تاني لون عينين هو اللون الأخضر، وبتلي معاه ألوان السمان، النحاسيات، والألوان الترابية، والموكا، الذهبي الميتاليك. لكن أكتر لون بيبرز الأخضر هو الموف بدرجاته، والسيلفر المدخن اللي مش منور اللي بيبقى مايل للرماديات. ثالث لون عينين هو اللون الأزرق، والأزرق بيتليق معاه الألوان الترابية، والبينكس الفاتح بشكل عام، والأورنج البهتان. وبعيدي تماماً عن الأزرق لأنه ببساطة هيخبي لون عينيكي ومش هيبرزها أبداً. فاصل صغير وهرجع لكم عشان أكمل معاكم ألوان العينين وإيه أحلى آي شادوز معاها.

0: You're listening to C'est la Vie Radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ألوان العينين وإيه أحلى ألوان آي شادوز تليق معاها. عدينا على العينين البني والأخضر والأزرق. رابع لون عينين هو العين العسلي، وأصحاب العينين العسلي محظوظين جداً لأن عينيهم بتليق معها تقريباً معظم الألوان اللي قلت لكم عليها قبل كده، لأن غالباً عينيهم بتدي على مخضر وعلى مصفر وعلى بني. آخر لون عينين هو العين الرمادية، وده لون نادر ومش متكرر كتير، وأحياناً بيدي على أخضر أو أزرق حسب اللون اللبس اللي أنا لابساه والإضاءة اللي حوالي. وأكتر ألوان بتليق معاه هو الأخضر والأزرق، لكن البهتان مش الصريح والقوي. وبعد ما عرفت إيه ألوان الآي شادو اللي بتليق مع كل لون عينين، كمان مهم إنك تاخدي في الاعتبار لون اللبس اللي أنت لابساه والإيفنت اللي أنت رايحة تحضريه.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقي.

شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو في يوم من الأيام كنت بتغرق ومتعلق بخشبة في عرض البحر وتلاقي اللي ينقذك، أكيد هتبقى مبسوط. طب لو لما أنقذوك خلوك ملك على المدينة كمان، تبقى الفرحة أكيد مش سايعاك. في مدينة من المدن البعيدة كان أهل المدينة هم اللي بيختاروا مين يحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وفي نهاية السنة بيركبوا فيل ويلف المدينة كلها، ويركبوا سفينة ويودوه على جزيرة بعيدة ويكمل فيها بقية عمره. وفي أحد الأيام اللي فيها الناس كانت بتودع حاكمها بعد نهاية السنة بتاعته ويخلوه يركب السفينة، كانت في سفينة تانية غرقانة، وكان في شاب متعلق بخشبة بيحاول يعوم وما يغرقش، بس للأسف مش عارف. الناس لما شافوه أنقذوه، ومش بس كده، دول خلوه يبقى الحاكم لمدينتهم وقالوله إنه هيحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وبعدها هيروح الجزيرة البعيدة ويقضي بقية عمره هناك. وافق الشاب، وبعد كام يوم طلب إنه يشوف الجزيرة المهجورة دي. لقاها كلها أشجار عالية وغابات وبيطلع منها أصوات الوحوش والحيوانات المفترسة. نزل الشاب للجزيرة، لقى جثث الملوك اللي سبقوه مرمية في الجزيرة بعد ما ماتوا من الوحوش المفترسة. رجع المدينة تاني وجمع 100 راجل من العمال وطلب منهم إن هم ينظفوا الجزيرة من الشجر ويقصقصوه ويشيلوا الحيوانات المفترسة، وفي كل يوم كان بيتابع الشغل عامل إزاي في تنظيف الجزيرة، وكمان خلاهم يزرعوا الجزيرة دي أشجار وفاكهة ونباتات جميلة، وعمل في الجزيرة مزرعة لتربية الحيوانات المختلفة زي المعيز والبقر وكمان الفراخ، لغاية ما بقت الجزيرة رائعة جدا بعد ما كانت مهجورة. أصبحت السفن رايحة وجاية عليها، وأي حد يتمنى يعيش فيها. وقبل نهاية السنة حاول الشاب إنه يتنازل عن الحكم ويروح الجزيرة، لكن الشعب طبعا رفض واستنى فعلا لغاية نهاية السنة. وفعلا الناس شالوه على الفيل ولفوا به الجزيرة كلها. الشاب ده ما كانش متضايق، بالعكس ده كان مبسوط لأنه هيروح الجزيرة اللي بقت رائعة. الشاب ده استغل فترة حكمه مش إنه يتمتع وخلاص، لكن كان بيفكر في المستقبل وإزاي هيقضيه، وده اللي بيحصل معانا برضو. إحنا بنهتم باليوم اللي عايشينه وبس، وبننسى إن في يوم تاني هيجي اسمه بكرة، ولازم أكون مستعد له، سواء بأعمالي اللي لازم أعملها النهاردة عشان بكرة يكون يوم حلو، أو حتى بعد ما ماتي. عملنا النهاردة بتحدد بكرة بتاعنا هيكون عامل إزاي. اعمل النهاردة للي عايز تعيشه بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وملي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بشهرين دقوا القياطن حدا جبل سينا، وطلع موسى للجبل والله قال له
1: هانتوما شفتوا كيفاش نجيتكم المصريين، وإذا طيعتوني ووفيتوا بعهدي معاكم غادي تكونوا شعبي وغادي تكونوا مملكة الكهنة وأمة مختارة.
0: والناس وافقوا كلهم، ومن بعد 3 أيام غطت واحد سحابة كبيرة الجبل، وكان البرق والرعد وصوت مجهد بزاف كبحال صوت البوق، والدخان خارج من الجبل كله، والجبل كان كيتحرك. وعلى جبل سينا عطى الله لموسى الشريعة، وكانت هاد الشريعة هي اللي خصهم يعملوا بها أولاد يعقوب باش يبقوا مملكة كهنة وأمة مختارة.
1: أرب إلهك اللي خرجك من دار العبودية، ما تدرش شي آلهة أخرى قدامي، ما تعدلش أصنام القوشة ولا صورة بالكل، لا من السماء من فوق ولا من الأرض من تحت ولا من الماء من تحت الأرض، ما تعبدو لاشي وما تسجدو لاشي حيت أنا إله غيور وما كنقبلش الشريك، ما تحلفش بسميتي بالباطل حيت الله ما كيبغيش اللي كيحلف بسميته بالباطل، حافظ على النهار السبت وارتاح فيه، ستيام تخدم وتعمل كل شي اللي خصك تدير، والنهار السابع هو السبت لله ما تدير فيه حتى شي حاجة، لا انت ولا ولدك ولا بنتك ولا عبدك ولا خدمتك ولا بهيمتك ولا ضيفك، حيت خلقت السماء والأرض والبحور واللي فيهم في 6 أيام، وعلى داك الشي باركت نهار السبت وقدستو. تخلف باباك وامك باش يطول عمرك في الارض اللي غادي يعطيك الرب الهك، ما تقتلش ما تفسدش ما تسرقش ما تشهدش الزور، ما تشهدش درجالك ولا مراته ولا عبد ولا خدامته ولا بني ديالو ولا اي حاجه عنده.
0: وملي الناس شافوا البرق والرعد وصوت مجهد اللي كان كبحال البوق خافوا بزاف وقالوا لموسى
2: داري نزينا معنا، ما تخليش الله يهضر معنا ولا ماشي نموتو.
0: وموسى قال لهم
3: ما تخافوشي، الله جا باش يجربكم وباش ما تعصوهشي، باغيكم تحترموه وتطيعوا الشريعة ديالو، وهو غادي صيفط الملاك ديالو قدامكم للأرض كنعان باش يخرج ديك الناس اللي ساكنين تما، حيث هما كيعبدوا الأصنام وكيسجدوا لها، والله أعطاني أمر بالنسبة للناس اللي كيعبدوا غيره، عندكم تسجدوا الأصنام ديالهم ولا تخلطوهم ولا تزوجوا منهم ولا حتى تخلوهم يعيشوا معكم، طيحوا المذابح ديالهم وهرسوا الأصنام ديالهم، وإذا ما درتوش هذا الشيء عتبداو حتى انتم تعبدوا الأصنام ديالهم، وأنا ما نقبلش شي واحد يشاركني، وإذا درتوا هذا الشيء غادي تعصوني.

0: وقال له موسى عاود:
1: الله أعطانا الوصايا والحكام والفرائض آخرين باش يقودنا في الأرض اللي الله أعطاها لنا.
0: وقال الله لموسى: قل بني إسرائيل
2: كونوا قديسين حتى قدوس، وكي تحصد خلي شي حاجة للمسكين والدعيش ومحتاج، ما تسرقش، ما تحلفش، ما تكذبش، ما يغدرش الإنسان بخال الإنسان، ما تحلفش بسميتي مكذوب، ما تظلمش جارك، ولا تاكلش الخدام في عرق كتافه، ما تبيعش الخلاص ديالو في دارك الغدا، ما تزبش في السمك، وما تعملش شي حاجة في طريق باش تطيح البصير، ولكن اتق الله، ما تظلمش في الحكام، ما تحكروش المسكين، وتعطي الحق للظالم، ولكن احكموا بالحق.

هادشي وما تحقدش على حتى شي واحد من ولاد شعبك، ولكن حب جارك بحال اللي كتحب راسك، ما تنكشي بنتك وتزيدها الفساد.

0: كي بحال اللي تموت في البلاد وتحبو كي بحال اللي تحب نفسك حيت نتوما راكم تغراب في أرض مصر. ما تضيعوش في الحكام ما تغشوش في العبار ولكن وفيو الميزان حقو كونو قديسين حيت أنا قدوس. ما تعديوش الأصنام ولا التماثيل المنقوشة ولا الحجر المقدسة. ما تعملوش في بلادكم حجر مصورة باش تسجدوها حيت أنا الرب إلهكم. إذا درتوا الفرائض ديالي وطعتوا هاد الوصيات وعملتوا بها نعطيكم الشتاء في وقتها وتعطي الأرض الغلة ديالها والشجار يجيب الغلة مزيانة ودير السلام في الأرض والناس يعسوهم. وهاد الشي ماشي كل شي خصكم تمشيوشي لعند السحارة ولا الشوافة وتعلقوش الحجوزة وتشاوش أرواح الميتين حيت أنا كنكره هاد الحوايج كلها وغادي نحيي لك يعملوا هاد الشي على الأرض.
1: والناس كلهم وافقوا على هاد الكلام وبنى موسى واحد المذبح تحت الجبل وقدم الذبايح لله والدم سال وفاض. واختا موسى من الدم ورش على الناس وقال لهم
2: هذا هو دم العهد اللي الله عملوا معكم والله كيقول الدم غادي يكون غطاء على ذنوبكم وانا غادي نغفرها لكم.

0: ومن بعد هذا الشيء الله قال لموسى يدير الموضع د العبادة واعطاه البلان كيفاش يعملوا. وكان هذا الموضع خيمة كبيرة مقسومة على جوج بواحد الحجاب غليظ وثقيل. الموضع القدامي ديال الخيمة كان سميته القدس، وهذا الموضع كان فيه ثلاثة الحاجات: ترية الذهب وطابلة الذهب عليها 12 خبزة بلا خميرة، ومبخرة صغيرة الذهب باش يديروا فيها البخور قدام الله. والجهة الأخرى ديال الخيمة سميتها القدس الأقدس، كان فيها صندوق ديال الخشب مغشي كله بالذهب الحر وزوين بزاف. وكان الحضور ديال الله كيبان لشعبه ملي كيظهر واحد الضوء كيبرق فوق الصندوق. وقدام الخيمة كان واحد المذبح كبير الناس كانوا كيقدموا فيه الذبائح لله، والكهنة هما اللي كانوا كيتكلفوا باش يقدموا هاد الذبائح. وكان تما واحد السهريج دالماء باش الكهنة يغسلوا يدهم فيه قبل ما يقدموا الضحية. هذا كله كان مورا سور الخشب وحجاب غليظ. من بعد هاد الشي الله طلب من موسى باش يختار خاه هارون ويديروا كبير الكهنة، ودار موسى واحد الحفلة كبيرة باش يدهنوا ويكب على راسه الزيت باش تبقى هاد العلامة باللي الله هو اللي اختاره. وولاد هارون حتى هما ولاو كهنة، وكانوا الكهنة كيدبحوا كل نهار خروف في الصباح وخروف في العشية، خروف كامل ما فيه حتى شي عيب. وكانوا كيحرقوه فوق المذبح، وكانوا كيمشيوا للموضع القدامي ديال الخيمة اللي هو القدس باش يحطوا البخور ويشعلوا التريا قدام الله. وقال الله لموسى شنو خصو يدير الإنسان من اللي يعصى، وإذا شي واحد من الشعب عصف واحد الوصية من الوصايا اللي اعطى الله لموسى خصو يجيب واحد الخروف ولا جدي ويقدم ضحية على الخطية. ومن بعد الكاهن كيدبح الضحية والدم كيسيل ويفيد فوق المذبح. وعلى ذاك الشي الله قال
1: عندكم تاكلوا اللحم فدمو حيت الحياة ديال الحيوان فدمو، وأنا كنعطيكم الحيوانات باش تقدموها في

ويوم في العام كان نهار عظيم عند الشعب سميتو يوم الكفارة، زعما يوم المصالحة بين الله والشعب، غير يوم الكفارة اللي يقدر الكاهن الكبير يدخل القدس الأقداس. وكان الكاهن كيقدم ضحية خصوصية. في الأول كان كبير الكهنة كيختار جوج جديان، ومن بعد كان كيدبح واحد الثور ويدخل القدس الأقداس في الموضع اللي كان كيكون حاضر فيه الله، وكيرش الدم ضد الثور على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية على الذنوب ديالو هو. وبرا كان كيدبح واحد من الجديان ويدخل القدس الأقداس مرة أخرى ويرش الدم الجدي على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية ديال أولاد يعقوب كله. وفي

0: كل حيوان كان خصو يكون كامل وما فيه حتى شي عيب، وما كانش الله كيقبل الذبايح اللي فيها العيب، وكانت الطريقة الوحيدة باش الله يغفر ذنوب الناس، وهذه هي الطريقة اللي دار الله. وخا الله كان كريم بزاف مع الشعب وعمل عجائب قدامهم واعطاهم كل شيء اللي خصهم، بقاو الناس كيشكوا فيه ويعصاوه. الله قال لهم يدخلوا البلاد كنعان وهو كان غادي يعطيها لهم، ولكن الناس خافوا من السكان اللي في بلاد كنعان وما عملوش اللي قال لهم الله. على ذاك الشيء الله عاقبهم وبقاو متلوفين في الصحراء 40 عام. وفي الصحراء بداو كيتشكاو مرة أخرى وقالوا لموسى،
1: علاش طلعتونا من مصر باش نموتوا في الصحراء؟ ما كاين لا خبز لا ماء ونفسنا عفرت هذا المكان.
0: وسلط الله عليهم الحياة المسمومة وماتوا بسببها بزاف د الناس. وقالوا الناس لموسى اطلب الله، وصلى موسى والله استاجب لصلاته وقال له،
2: ذبح الحية د النحاس وعلق على خشبة باش كل واحد اللي عضاته الحية يشوف فيها يبرا ويعيش.
0: ودار موسى واحد الحية د النحاس وعلقها فوق الخشبة، وكان كل واحد اللي عضاته الحية كيشوف فيها ويبرا. ولكن نبي موسى حتى هو عصى الله في الصحراء، على ذاك الشي الله ما دخلوش الأرض فلسطين. وملي النبي موسى كبر في العمر عيط على الشعب كله وعاود مرة أخرى العجائب لله والوصايا والفرايد وقال لهم،
3: ردوا بالكم حيث ما شفتوش شي صورة من اللي هدرت معاكم في جبل سيناء. وملي تهز عينك للسماء وتشوف الشمس ولا القمر ولا النجوم، عندك تغار وتعبد المخلوقات اللي خلق الله، ما تهزوش الحجار وتعبدوها حيث الله كيكره هذا الشيء. ولكن إذا كتقلب على الله من كل قلبك ومن كل نفسك غادي تجبره. اسمع، الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل نفسكم ومن كل قوتكم، وهذه الوصايا اللي كان أعطيكم كتبوها في قلوبكم وعودوها لأولادكم وطهروا قلوبكم وما تقصحوا هاشي، حيث إلهكم إله الآلهة ورب الأرباب، الله العظيم اللي ما فيهش الوجهيات وما كيشدش الرشوة، وحب الله وحفظ فرايضه وحكامه.
0: وطلع موسى لجبل نابو وشاف الأرض اللي وعد الله بيها ومات تما.
4: عزيزي المستمع، خصنا نخمو في شريعة الله باش نطيعوه. الله علمنا في شريعة موسى بأن الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ومن كل قوتكم. كل مؤمنين الحقيقيين كي أمنوا بإله واحد، ولكن هل الإيمان ما كافيشي؟ الكتاب المقدس كيقول كتآمن بالله واحد مزيان، حتى الجنون كي أمنوا وكيترعدوا. الإيمان الحقيقي ماشي عتآمن بالله بوحده، ولكن تحبه من كل قلبك. واش بصح كتبغي الله من كل قوتك؟ سيمانا الماجة غادي نتعلم اكثر على الاشتياق لله من زابور داود، والتعلم من موسى حب جارك كي بحال اللي كتبغي راسك. واش بصح كتبغي الاخرين كي بحال اللي كتبغي راسك؟ واش كتبغي الخير والبركات في حياة جيرانك وفي حياة الناس اللي كيخدموا معاك؟ صلي وطلب الله يعاونك تحب الآخرين كي بحال اللي كتحب نفسك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام. فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره، وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City.
1: نحن نقترب من نهاية هذه السلسلة الطويلة التي أسميناها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: In 1988, there was a very popular little booklet that was published.
1: في عام 1988 صدر كتيب صغير وانتشر انتشارا شعبيا كبيرا جدا.
0: Some Christians became passionate about that little book.
1: بعض المسيحيين تحمسوا جدا لهذا الكتيب.
0: It was translated into many languages.
1: وترجم هذا الكتيب إلى لغات كثيرة.
0: The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88.
1: وكان عنوان الكتيب 88 سببا لحتمية مجيء المسيح عام 1988.
0: In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988.
1: وفي الحقيقة أصر المؤلف على أن مجيء المسيح الثاني سيتحقق في سبتمبر عام 1988.
0: Some people went overboard with this booklet.
1: وتحمس بعض الناس لهذا الكتيب إلى أقصى حدود الحماسة.
0: Then there was a video that dramatized that prediction.
1: ثم كان هناك فيديو صور ذلك التنبؤ بطريقة مسرحية.
0: I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message.
1: وعرفت بعض الناس الذين لم يكونوا مصرين أن أقرأ هذا الكتيب فحسب، بل إنهم كانوا مصرين أيضا على أن أعظ نفس الرسالة التي جاءت في هذا الكتيب.
0: As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return.
1: وبقدر ما استطعت من الصبر حاولت أن أقول لهؤلاء الناس الأعزاء أنه حتى يسوع نفسه قال إن الآب وحده هو الذي يعرف ساعة مجيئه الثاني.
0: The reply was, oh no, the author knows the scripture.
1: فكانت إجابة هؤلاء الناس لا فهذا المؤلف يعرف أيضا الكتاب المقدس.
0: This author has actually calculated the years of Daniel's vision.
1: هذا المؤلف في الواقع أحصى السنوات التي جاءت في رؤيا دانيال.
0: They went on and on about the accuracy of the book.
1: واستمروا هكذا وهكذا لكي يبرهنوا على دقة ما جاء في هذا الكتيب.
0: So you can understand when September of 1988 came and went.
1: وهكذا تستطيع أن تدرك أنه بعد أن جاء سبتمبر عام 1988 ومضى،
0: These dear people did not come to talk to me again.
1: لم يعد هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يحدثونني عن هذا الأمر ثانية.
0: The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least three times.
1: الشيء المذهل أنني في حياتي رأيت نفس هذا الشيء يحدث ثلاث مرات على الأقل.
0: Even today.
1: وحتى يومنا هذا.
0: You see some people with their charts and graphs and timetables.
1: ترى بعض الناس وهم يمسكون بخرائطهم وورقهم البياني وجداولهم.
0: Dividing history into certain periods of time.
1: وهم يقسمون التاريخ إلى مراحل معينة من الزمن.
0: The problem is this.
1: والمشكلة هي هذه.
0: Many people throughout history have constantly misinterpreted the epistles of 1 John 4:3.
1: كثيرون من الناس خلال التاريخ كانوا دائما يخطئون في تفسير الرسائل في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثالث.
0: And 2 John 7.
1: وفي رسالة يوحنا الثانية العدد السابع.
0: Where John spoke of the Antichrist.
1: حيث تكلم يوحنا عن ضد المسيح.
0: Please listen to 1 John 4:3.
1: من فضلك انصت إلى العدد الثالث من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم.
0: In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists.
1: في هذين الفصلين كليهما يستمر يوحنا في كلامه ليقول إن هناك أضدادا للمسيح كثيرين.
0: History is littered with people who have refused to understand these passages in context.
1: والتاريخ مشوش بكثير من الناس الذين رفضوا أن يفهموا هذه الفصول في قرائنها.
0: Let me just give you a few examples.
1: دعني أقدم لكم مجرد بعض الأمثلة.
0: In AD 455,
1: في عام 455 بعد الميلاد,
0: the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist.
1: ظن بعض المسيحيين من الرومان أن قائد القبيلة الجرمانية التي احتلت روما ونهبتها هو ضد المسيح.
0: Then toward the end of the Middle Ages,
1: ثم قرب نهاية العصور الوسطى,
0: some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist.
1: ظن بعض الرهبان أن البابوات الفاسدين الذين كانوا يعظمون أنفسهم ويمجدون أنفسهم أنهم هم ضد المسيح.
0: Then at the beginning of the 13th century,
1: ثم في بداية القرن الثالث عشر,
0: Emperor Frederick II and Pope Gregory IX called each other the Antichrist.
1: الإمبراطور فريدريك الثاني والبابا غريغوريوس التاسع دعا كل منهما الآخر بأنه ضد المسيح.
0: During the Reformation,
1: وأثناء الإصلاح,
0: many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist.
1: كثيرون من المسيحيين البروتستانت البارزين كانوا يعتقدون أن البابوية نفسها هي ضد المسيح.
0: Then,
1: وحينئذ,
0: religious people in Rome returned the favor.
1: بادل الناس المتدينون في روما نفس الاتهام.
0: By referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin.
1: بأنهم أشاروا إلى مارتن لوثر باعتباره ضد المسيح وإنسان الخطية.
0: During the last two centuries,
1: وخلال القرنين الماضيين,
0: the emphasis has shifted from religious leaders being called antichrist to political leaders.
1: انتقل التنبير على القادة الدينيين باعتبارهم ضد المسيح, انتقل إلى القادة السياسيين.
0: The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin, and on and on.
1: وقائمة المرشحين لذلك تشمل نابليون وهتلر وستالين وهكذا دواليك.
0: Why am I giving you this historical background?
1: لماذا أنا أعطيكم هذه الخلفية التاريخية؟
0: So that you don't think that the people who make these predictions today are new.
1: حتى لا تظن أن الناس الذين يقدمون تنبؤاتهم اليوم يقدمون شيئا جديدا.
0: In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions.
1: وفي الواقع أنت ستكتشف من التاريخ أن كل جيل له تنبؤاته من الناس الولعين بالتنبؤ.
0: A study of end times events can be fascinating.
1: ودراسة نهايات الأزمنة يمكن أن تكون مذهلة.
0: But trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us.
1: ولكن محاولة ربط أسماء أو تواريخ لمستقبل التنبؤات الكتابية لابد أنه سوف ينحرف بنا بعيدا.
0: It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world.
1: إنها تلهينا وتربكنا في حربنا الروحية في عالمنا الصغير.
0: At the end of World War II,
1: في نهاية الحرب العالمية الثانية,
0: a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler.
1: سجن لاهوتي مسيحي لأنه كان له موقف ضد هتلر.
0: Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis.
1: ومع ذلك فقد استمر حتى وهو في السجن يحذر زملائه المؤمنين لكي يقاوموا طغيان النازي.
0: A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him.
1: فسألته جماعة من المسيحيين الذين كانوا مقتنعين أن هتلر كان هو ضد المسيح.
0: Why do you expose yourself to all this danger?
1: لماذا تعرض نفسك لكل هذا الخطر؟
0: Jesus will return any day now.
1: يسوع سيجيء ثانية في أي يوم.
0: And all your work and suffering will be for nothing.
1: وعندئذ يكون كل عملك وكل آلامك ومعاناتك بلا جدوى.
0: But he replied.
1: لكنه أجاب قائلا.
0: If Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor.
1: إذا جاء المسيح ثانية غدا فإنني غدا سأستريح من كل متاعبي.
0: But today I have work to do.
1: ولكني اليوم علي عمل لابد أن أؤديه.
0: I must continue the struggle until it is finished.
1: لابد أن أواصل الجهاد حتى ينتهي كل شيء.
0: Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations.
1: النبوة في الكتاب المقدس لم يقصد بها أن تكون مجالا للحسابات لعلم الرياضيات.
0: It is to keep us working and reaching to the lost.
1: لكن قصد بها أن تجعلنا نعمل دائما للوصول إلى الضالين.
0: Working with confidence that God is in control.
1: بالثقة أن الله هو السيد المهيمن والممسك بزمام الأمور.
0: My listening friends, listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون جيدا.
0: I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ.
1: أود أنني أقدم لكم مبدأين كتابيين بخصوص مجيء المسيح ثانية.
0: Then I want to talk to you about heaven.
1: ثم أتحدث إليكم بعد ذلك عن السماء.
0: First,
1: أولا,
0: live expectantly of the return of Christ every single day.
1: عش كل يوم وأنت تتوقع مجيء المسيح ثانية في أي يوم.
0: Jesus said, "No one knows the hour."
1: قال يسوع لا أحد يعرف الساعة.
0: Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him.
1: قال يسوع إنه سيأتي كلص في الليل عندما لا يكون هناك أحد يتوقع مجيئه.
0: Jesus said to always be in a state of expectancy.
1: قال يسوع إننا ينبغي أن نعيش دائما في حالة انتظار.
0: Second,
1: ثانيا,
0: Jesus's return will not be local as some people teach.
1: مجيء يسوع الثاني لن يكون محددا في مكان ما كما يعلم بعض الناس.
0: In Luke 17:23, listen to what Jesus himself said about his return.
1: في إنجيل لوقا الأصحاح السابع عشر والعدد الثالث والعشرين هذا ما قاله يسوع نفسه عن مجيئه الثاني.
0: When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them.
1: عندما يقولون لكم هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا.
0: Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why?
1: يسوع لا يريدنا أن نصدق أولئك الناس الذين يعملون مثل هذه التنبؤات. لماذا؟
0: Stay tuned because I'm going to tell you soon.
1: أرجو أنك تستمر في الإصغاء إلينا أيها المستمع الكريم لأنني سوف أخبرك حالا عن ذلك.
0: A few years ago,
1: منذ بضعة سنوات,
0: one of these people who predicted the return of Christ on television,
1: قال أحد أولئك الوعاظ الذين يمسكون بالخرائط والأوراق البيانية على شاشات التلفزيون,
0: he said that when Jesus lands on the Mount of Olives,
1: قال إنه عندما يأتي يسوع على جبل الزيتون,
0: every believer will see him on television.
1: فإن كل مؤمن سيراه على التلفزيون.
0: What about those believers who don't have a television?
1: فماذا عن أولئك المؤمنين الذين ليس لديهم أجهزة تلفزيون؟
0: Also, can you imagine those of us who love the Lord?
1: وأيضا هل تتصور أن الذين منا يحبون الرب؟
0: Those of us who serve the Lord?
1: الذين منا يخدمون الرب.
0: Those of us who have been longing for his appearing?
1: الذين منا من ظلوا مشتاقين ومترقبين لمجيئه.
0: Can you imagine that we'd be satisfied by seeing him on television?
1: هل يشبعهم ويكفيهم أنهم يرونه على التلفزيون؟
0: No.
1: لا.
0: Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4:16 and 17.
1: اسمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والعددين السادس عشر والسابع عشر.
0: For the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
1: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب.
0: Where are the dead in Christ?
1: فأين هم الأموات في المسيح؟
0: With the Lord in heaven.
1: مع الرب في السماء.
0: Why does Paul say they will rise?
1: ولماذا يقول بولس إنهم سيقومون؟
0: To us, when we see them with Jesus, they are resurrected.
1: بالنسبة لنا عندما نراهم مع يسوع فهم مقامون.
0: They will be in their resurrected bodies.
1: سيكونون في أجساد القيامة.
0: Those who will be alive at the time of the return of the Lord.
1: أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء الرب.
0: Will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up.
1: سوف ندور سريعا في الهواء وأجسادنا الأرضية سوف تتناثر وتتساقط ونحن في الطريق إلى فوق.
0: Our heavenly bodies will enclose us.
1: أجسادنا السماوية سوف تشملنا.
0: And propel us up a trillion times faster than the speed of light.
1: وتدفعنا إلى فوق بسرعة تريليون مرة أسرع من سرعة الضوء.
0: And we will be forever with the Lord.
1: وسنكون هناك مع الرب كل حين إلى الأبد.
0: I'm aware of all man-made systems of interpretation.
1: أنا أعي كل أنظمة التفسير التي صنعها البشر.
0: I'm aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible.
1: وأدرك كل أنظمة التفسير التي يحاول بعض المسيحيين أن يفرضوها على الكتاب المقدس.
0: The sad point is this.
1: النقطة المحزنة هي هذه.
0: Many people don't bother to read the scriptures for themselves.
1: كثيرون من الناس لا يكترثون بقراءة الكتاب المقدس لأنفسهم.
0: They listen to people's interpretation.
1: فهم ينصتون إلى تفسيرات الناس الآخرين.
0: What Paul says here is very simple.
1: ولكن ما يقوله الرسول بولس هنا بسيط للغاية.
0: Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8.
1: وأيضا دعنا ننصت الآن إلى سفر الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرين من العدد الأول إلى العدد الثامن. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation.
1: والآن يوجد بعض الناس الطيبين والأتقياء الذين ينسجون آيات متفرقة من أسفار مختلفة من الكتاب المقدس ويصيغون منها نظاما للتفسير.
0: Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth.
1: ثم يحاولون أن يقنعوا كل شخص بأن أفكارهم هي الحق الكتابي.
0: But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day.
1: أهم شيء بالنسبة لكل المسيحيين هو أنهم يتذكرون أنهم ينبغي أن يتوقعوا مجيء الرب كل يوم.
0: And until that day, no matter what happens, I shall not fear.
1: وإلى أن يأتي ذلك اليوم لا يهم ماذا يحدث لن أخاف.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the Lord promised to be with me.
1: لأن الرب وعد أن يكون معي.
0: He promised to be with you.
1: وقد وعد أيضا أن يكون معك.
0: If he spares us the pain and the grief,
1: إذا كان يعفينا من الألم والحزن,
0: then that will be absolutely wonderful.
1: فسيكون هذا شيئا رائعا تماما.
0: But if we go through tough times,
1: ولكن إذا كنا نجتاز أزمنة صعبة,
0: he will be with us.
1: فإنه أيضا سيكون معنا.
0: It makes no difference to the believer.
1: هذا لا يشكل أي فرق بالنسبة للمؤمن.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because eternal life began the day you said yes to Jesus.
1: لأن الحياة الأبدية بدأت من اليوم الذي قلت فيه للرب يسوع نعم.
0: All I know for sure is that when he appears, I'm going to be with him.
1: كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنه عند ظهوره سأكون معه.
0: And that's enough for me.
1: وهذا يكفيني.
0: And I want you to tune in next time when I tell you more about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك أكثر عن المدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
6: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
5: وما الذي يحيرك يا بني؟ أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
6: هذا لأن المسيح هو الله.
5: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
6: أي غرض آخر تظن؟
5: لا أعرف، لكنني
7: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
6: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
5: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
8: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
7: لم نقل أنه سهل،
6: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
9: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
5: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
8: فنطلق اسم الله عليه
9: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
7: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
6: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
5: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
8: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
5: وتقبل أنه هو الله؟
7: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
5: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
6: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
5: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
6: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
8: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
7: ما هو يا ياسين؟
8: إنها تصلح أن تكون صفات.
6: أسماء الله صفات له.
8: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
6: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
5: خصوصا في لغتنا العربية.
8: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
5: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
6: وهل أنت تعارضه؟
5: أقصد
7: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
6: المسيح له نفس صفات الله.
5: أستغفر الله العظيم.
6: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
8: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
9: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
7: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
6: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
8: فلا مانع من البحث في صفات الله
9: وصفات المسيح.
5: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
6: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
9: لكننا لسنا الله أبدا.
8: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
5: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
7: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
9: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
7: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
8: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
7: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
9: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
6: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
5: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
6: ما زلت لا أفهم.
8: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
6: لا طبعا.
8: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
7: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
6: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
7: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
6: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
7: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
9: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
7: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
5: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
7: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
6: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
8: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
5: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
7: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
6: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
9: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
8: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
6: وهل يستطيع

0: يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: هنا نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه، أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح

0: إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
1: معجزاته تؤكد قدرته.
2: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
1: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
3: وهل هذا بإذن الله؟
4: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
3: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه، كل قدرته،
0: لأنه هو الله ذاته. كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
1: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
0: أريها إياها يا مريم.
1: ها هي يا مي، انظري.
4: نعم هي هنا.
2: عدم التغير صفة لله وحده.
0: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك في الأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 7 من 12 إلى 16: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. وهذا الوعد مذكور في أخبار الأيام الأول 22:9-10: هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان. فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتا لاسمي، وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. ولكن الله لم يفي بهذا الوعد، لأن ملك داود زال.
2: بل حقق الله وعده وأنجز ما وعد به بني إسرائيل، فغرسهم وثبت قدمهم وجعلهم مملكة عزيزة، ووفق لداود النبي النصر المبين ووسع مملكته. ولما أتى سليمان تمتع بنو إسرائيل بالرخاء والثروة، واستمر الملك في ذرية يهوذا نحو 1000 سنة. إلا أن هذا الوعد تم بنوع أسمى بمجيء المسيح من نسل داود حسب الجسد، وليس لملك المسيح نهاية، فقد رمز الله بالطقوس الموسوية إلى السيد المسيح المخلص. وأوضحت رسالة العبرانيين 1:8 أن المسيح هو المقصود بهذا الوعد، فقالت: أما عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. فهذا الوعد العظيم هو مثل وعد الله لإبراهيم، له معنيان. المعنى الأول ما يختص بنسل داود الطبيعي ومملكته الأرضية، والمعنى الثاني ما يختص بالمسيح وملكوته. فالمعنى الأول هو تتميم الوعد ووفاؤه فيما يختص بذرية داود ومملكته، كان رمزا وإشارة إلى المسيح وملكوته، بل كان عربونا وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي في أوانه. والدليل على أن المقصود بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعية تصريح داود بذلك عندما أوصى ابنه سليمان أن يبني هيكل الرب كما جاء في أخبار 1:22. لقد وعد الله سليمان بإظهار الإحسان له، ولكنه أيضا هدده بقوله: إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي، وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. جاءت هذه الكلمات التحذيرية في أخبار أيام تاني 7. وقد تحقق هذا في ذرية داود، فإن الله عاقب ملوك يهوذا على آثامهم ومع تماديهم على المعاصي، إلا أنه أبقاهم لإنجاز وعده لهم، فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلقا على شرط الطاعة، ولما انحرفوا عن وصاياه جردهم عن الملك فصاروا عبرةً.

أما القسم الثاني المختص بالمسيح الذي كان لابد أن يأتي من ذرية داود حسب الجسد، فتم فعلا، فإن المسيح أتى وجلس على العرش السماوي. وقال الرسول بطرس إن المقصود بهذه المواعيد هو السيد المسيح ومملكته روحية، قال هو عنها: مملكتي ليست من هذا العالم. فلهذا تسمى ملكوت السماء أو ملكوت الله، دلالة على أن أصلها وامتيازاتها وأعمالها وخصائصها روحية سماوية، والمسيح ملكها ليس ملكا دنيويا، وعرشه ليس أرضيا، فإن عرش مجده وعظمته هو في السماء، وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة، يعني يملك على قلوب المؤمنين بالمحبة، وعرش دينونته هو في اليوم الأخير، وصولجانه روحي، وشرائعه روحية، وعبادته روحية، ورعاياه روحيون مولودون من فوق، وسفراؤه روحيون يرسلون في مأموريات روحية، وأسلحة رجاله أسلحة روحية من الصلاة ودراسة الكلمة، وعقابه وثوابه روحيان، ونواياه وغايته روحية، وملكوته عمومي يشمل جميع الناس من كل أمة وشعب ولغة تحت السماء، وهي مملكة أبدية. يقوم ملكوت المسيح الروحي بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والإيمان، والمسيح مالك على القلوب بالمحبة لا بالسيف والجاه. ولما كانت مملكة المسيح روحية، تنازل الله وشبهها بمملكة داود ليقربها إلى عقولنا القاصرة، فكانت مملكة سليمان رمزا إلى هذا الملكوت، وكان سليمان رمزا إليه، فإن السلام مد أطنابه في عصر سليمان، والمسيح هو ملك السلام الحقيقي. فيرى مما قلناه هنا أن الله أنجز ما وعد به داود، إذ أقام من ذريته من بنى الهيكل، وأنجز الله في هذا الوعد من الأمور الروحية، وهو إرسال المسيح الفادي من ذرية داود وبقاء هذه المملكة الروحية إلى الأبد.

0: يقول صموئيل الثاني 10:6: ولما رأى بنو عمون أنهم أنتنوا عند داود استأجروا آرام بيت رحوب وآرام صوبا 20,000 راجل، ومن ملك معك 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. ولكن أخبار الأيام الأول 19:6-7 يقدم أرقاما أخرى فيقول: لكي يستأجروا لأنفسهم من آرام النهرين ومن آرام معكة ومن صوبة مركبات وفرسانا، فاستأجروا لأنفسهم 32,000 مركبة وملك معكة وشعبه. وهذا تناقض.
1: كانت مملكة رحوب مملكة صغيرة في بلاد ما بين النهرين، وكانت معكة وصوبة وطوب ممالك صغيرة تابعة لآرام، ولا يوجد تناقض، فالعدد في الحالتين 33,000. في سفر صموئيل نرى آراميين من بيت رحوب ومن صوبة عددهم 20,000، ونجد آراميين من طوب 12,000، وآراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. في أخبار يقول آراميون من صوبة 32,000، آراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. كانت مركبة، كلمة مركبة في أخبار أول يمكن ترجمتها راكب مركبة أو جندي، وكان الجندي مدربا على الحرب في مركبة أو راجلا أو على حصان.
0: ورد في صموئيل الثاني 10:16-19 في 3 مواضع، وفي أخبار الأيام الأول 18:3-10 في 7 مواضع لفظة هدر عزر، والصحيح لفظة هدد عزر بالدال.
1: وردت في ذات اللغة ألفاظ بالدال وبالراء معا. قال القالي: عقدة اللسان وعكرته، بمعنى أصله ومعظمه. ودجن بالمكان رجن، ثبت وأقام، فهو داجن وراجن. وفي الصحاح الصمارخ هو الخالص من كل شيء، ويروى عن أبي عمرو الصمادخ بالدال. ومادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة. وفي الجمهورة الرجانة والدجانة الإبل التي يحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل. ومستطير ومستطيل واحد، يقال استطار الشق في الحائط واستطال، فلا تناقض في هذا الموقف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له: يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جي الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم تقول كان فما جروب متاع جرانات مسافرين مع بعضهم بين الغيب، تاحوا زوز منهم وشافت البقية إنه هالبير اللي تاحوا فيه ياسر غارق، وقالوا إنه حالتهم ميؤوس منها ومن المستحسن يستسلموا، وبدوا يعايتوا ويقولوا لهم راكم ما تنجموش تخرجوا، ما عندكم وين باش توصلوا. لكن الجيران بقى يحاول إنه يخرج، يحاول إنه يوصل لحافة البير ويخرج ويمنع روحه. منهم واحدة سمعت إيش كانوا يقولوا عليها، تعبت وقررت إنها تستسلم، وفي الأخر ماتت. وبقت الثانية تنجز رغم عيات بقية الجيران اللي تقول ما فماش فايدة، حتى نجمت تخرج. وكي سألوها من بعد قالوا لها علاش بقيت تحاول وقت اللي كنا نقولوا اللي ما فماش حل ما فماش فايدة، قالت أنا أصلا طرشة وكنت نسخيلكم تشجعوا فيا، هذا اللي خلاني نخرج من البير. هذه هي قصة اليوم.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد وبرنامجنا الطريق. اش قولك وداد في الحكاية؟ عجبتك؟
2: إيه عجبتني صراحة، كيما العادة يتحفنا سي خليل بالقصص نتاعو، وهي حقيقة تحفة.
0: مادام عجبتك الحكاية تجينا نلعبوا لعبة.
2: نلعبوا؟
0: إيه، تعرفها لعبة لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: صراحة ما نعرفهاش، أما ماذا بين لعبها؟
0: مالا لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: نحب نكون فراشة، ديما طايرة فرحانة زي العباد، ونكون ملونة بألوان الربيع.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا، حلقتنا اليوم على معرفة الذات، كيفاش نراور واحنا. مهم انه الانسان يكون واعي بشخصيته وقدراته باش ينجم يحقق ذاته، هكا ولا؟
2: اي صحيح سناء، لازم كل واحد يكون عنده صورة ذاتية صحية اللي فيها تقييم واقعي وايجابي. واقعي معناها عنده مميزاته وعنده عيوب، وايجابي معنى الانسان يكون بوزيتيف، معناها انا عندي عيوب لكن نجم نتغلب عليها ونجم نحل المشاكل اللي جيني في وسط الطريق، وهذا اللي يخليني نجم زادة نحقق أهدافي.
0: هذه الصورة الصحية، من الصورة المشوهة تولد عندي إحساس بالنقص، هكا ولا؟
2: صحيح، أنا ديجا لوجت عليها، معناها الديفينيسيون هذية ولقيتها. الإحساس بالنقص ما يخلينيش نقدم، ما نحقق شيء في حياتي، ما نجمش نبادر، وكل ما تعرضني مشكلة نوحل فيها وما نعرفش نعمل حاجة اللي أنا تزيد تقدم بيا، وهذا الكل يجي من التربية الأولى اللي تلقاها طفل في العائلة.
0: عندك حق وداد، الوالدين ساعات يكثروا لها بحبهم وخوفهم على أولادهم ويقتلوا روح المبادرة عندهم.
2: صحيح سناء، فما والدين عن قصد أو غير قصد يقارنوا بين صغارهم، سواء ينقصوا لهم قيمتهم أو يعليوا لهم في شانهم، وهذا اللي دمر شخصية الطفل الصغير.
0: نزيد عليك العلاقات مع أشخاص غير سوية أو شخصيات غير سوية، لبيرسون نارسيسيك، الشخصيات هذوما يتعمدوا انهم يقللوا من شأن الاشخاص المحيطين بهم باش ينجموا هما يبرزوا. يبدا واخذ امراه ما تعرفش تطيب، ما تعرفش تلبس، ما تعرفش تخدم، ما تعرف تعمل حتى شيء. بالوقت ومع تكرار الامر تصدق المراه هذيك على روحها، او حتى الراجل اذا كانت المراه هي النارسيسيك، وبالوقت يتكون عندها شعور بعدم القيمه او بالنقص، نظره دونيه عن نفسها.
2: سنة ساعة المؤمن نورمالمون ما تنجمش تكون عنده نظرة دونية على روحه، خاطر كيما قلنا الحلقة السابقة هو ابن الملك، نحن ملوك وكهنة. لكن إذا كان بالرغم من إيمانه يحتفظ المؤمن بالنظرة الدونية لذاته، معناها عندنا هنا مشكلة، والمشكلة هذه باش تعيق بالتأكيد تطوره الروحي.
0: دور الكنيسة هنا مهم، هكا ولا؟
2: إيه صحيح سنة، دور الكنيسة هنا مهم في تقديم الشفاء الذاتي للمؤمن، لأنه من خلاله تقدر تجبده لها وتنحي عليه المشاكل النفسية.
0: يعيشك وداد. مستمعينا، مهما كان اللي عشتوها قبل الإيمان، مهما كانت الجروح، مهما كانت الضعفات، مهما كانت الآلام، اليوم أنت خليقة جديدة تنجم كل شيء في المسيح وبالمسيح اللي جددنا. نتمناو اللي حلقة اليوم فادتكم، نتمناو اللي ساعدتكم. منتظرين تساؤلاتكم وتفاعلكم على الإيميل ta@radioclv.org ولا على السيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الفيسبوك سيلافي راديو. كانت معكم سناء وداد في برنامجكم الطريق.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقه من رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار. احنا المره فاتت ابتدينا نحكي عن ان الرحله ديت رحله مختلفه، يمكن تكون مش الرحله اللي احنا مستنيينها او المعلومات اللي احنا مستنيينها، يمكن ما تكونش الرحلة السهلة أو البسيطة زي ما أوقات بنكون عايزين، ويمكن تكون رحلة فيها مجهود وتكلفة، بس الحاجة الأكيدة في الرحلة دي إن هي هتكون مليانة بالتحدي، مليانة بالاستمتاع، مليانة بالمعنى والأمل. رحلة هتنقل حياتنا من مكانها دلوقتي، من الحالة اللي هي فيها النهاردة، لحتة مختلفة قوي، حتة ينفع أسميها أرض الموعد بتاعت حياتي، أرض موعد الله ضعيني ليها، فيها نوع من التأثير، فيها نوع من الإنجاز، فيها نوع من المعنى ليا وللناس اللي حواليا. عادة لما بيجي قدامنا كلمة النجاح بنبتدي نسأل أسئلة كتيرة. لو أنا بشتغل فبيبقى السؤال اللي جوايا إزاي أكتب CV مميز يدخلني في الشركات الكبيرة قوي، ولو أنا اشتغلت في شركة كبيرة إيه الكورسات أو الحاجات اللي أنا لو حطيتها في الفايل بتاعي في الشغل دوت يدوني ترقيات أسهل. لو أنا طالب إزاي أنظم وقتي أو مين المدرسين الشاطرين اللي أنا أخد عندهم عشان أكون بنجح وأجيب المجموع اللي أنا عايزه. الحاجات دي كلها مهمة وحاجات حقيقية وفعلا محتاجة إجابات، لكن أرجع أقول مش دي النقطة اللي أنا ببتدي من عندها عشان أوصل للنجاح الحقيقي بتاعي أو التأثير بتاعي. خلوني أشارككم بحاجة فرقت معايا قوي ومريت بيها من حوالي سنة وأنا رايح الشغل. أوقات باخد وقت صالة وأنا رايح في العربية وابتديت أفكر في شخصية زي شخصية إبراهيم. كنت عمال افكر في ايه هو النجاح ويعني ايه اكون شخص مميز. كنت بفترض لما الله دعا ابراهيم وقال له اطلع من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي انا اريك، ابتديت افكر ان يمكن ابراهيم يكون عنده سيناريو مختلف ويقول له رب بص انا ينفع اكون شخص مميز وناجح وهقعد في اورك الكلدانيين. ابتدى ابراهيم يعمل بلان مكتوبه، ابتدى يحط فيها اهداف ان هو عايز يكون شخص مؤثر في اورك الكلدانيين، هيفرق مع الناس اللي حواليه، هينمي البيزنس بتاعه يبقى بيزنس كبير قوي، هيدي الفقراء، هيعمل عمل خيري. فعلا نجح واثر في الناس اللي حواليه والناس كانت بتحبه قوي قوي قوي، لدرجه ان لما عملوا انتخابات اختاروه الرئيس او الملك بتاع اورك الكلدانيين. بعدين افترضت ان ابراهيم مات ووقف قدام كرسي المسيح عشان ياخد التقرير بتاعه. الصدمة بالنسبة لي ان بعد الحياة دي كلها والتميز اللي كان في الارض غالبا التقرير السماوي هيطلع لابراهيم انه كان فاشل مش ناجح. ابراهيم كان ليه دعوة انه يكون اب لجمهور كثير، انه يكون بيعد الطريق لأمة هتيجي من بعده في مكان معين في زمن معين، هو ما عملش دوت. الفكرة دي ابتدت تملاني بالرهبة اني النجاح مش مجرد ان يكون عندي فلوس في البنك وعندي اصحاب وعيلة وخدمة وكنيسة، بس النجاح بقي فيه حتة أصعب، إن هو مربوط بدعوة أو بهدف أو بغرض لكل واحد فينا، غرض محدش هيقدر يعمله غيري، أنا مخلوق علشان الغرض دوت. هناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم أكتر يعني إيه نجاح وإيه هو الغرض اللي أنا مدعو ليه دوت.
0: You're listening to C'est la vie radio.
1: لا لا لا لا لا لا.
2: رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما كنت بحكي قبليها ان النجاح انا ابتديت افهم واكتشف انه مش مربوط بمنجزات انا بعملها على قد مربوط بدعوة او معنى لحياتي انا مصمم ليه. جون ماكسويل واحد من اكتر الناس اللي اتكلمت عن النجاح والقيادة والتأثير عرف النجاح بالجمل اللي انا هقولها لكم دلوقتي. اول حاجة قالها ان النجاح هو انك تعرف قصدك او هدفك او دورك في الحياة، ولما تعرف هدفك انت محتاج تزود القدرات بتاعتك عشان توصل لاقصى امكانياتك وتحقق الهدف دوت. وان انت ورايح سكه الهدف ديت انت محتاج انك تاثر في الناس اللي حواليك تاثير ايجابي. الكتاب بيقول في سفر الامثال اصحاح 16 وعدد 4 ان الله صنع الكل لغرضه، صنع كل حاجه لهدف معين لوقت معين. وده اللي بولس فهمه وكتبه في رساله فيليبي 3:14، والجزء اللي انا هقراه من الترجمه المبسطه: أنا لا أعتبر نفسي أني قد نلت الجائزة، لكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعونا الله إليها. النجاح في المفهوم ده هو رحلة مستمرة طول حياتي ما هي مستمرة على الأرض. كل يوم بيعد بيقربني أكتر من الهدف بتاعي، من الغرض بتاعي، من الحتة اللي أنا مدعو ليها. بغض النظر عن سني، عن إمكانياتي، عن مستوايا، كل حد فينا ليه غرض وليه دعوة وليه دور، وده اللي يخلي الحياة أسهل وأمتع. أني أنا برفض أني أكون مجرد تقليد لناس، أنا برفض أني أكون مجرد حد وخلاص، لأن بأدرك الدور بتاعي، بأدرك أنا مصمم لإيه وهعيش أحقق الغرض دوت. وده مفهوم النجاح اللي هنبتدي نتحرك فيه باقي الحلقات الجاية كلها، زي نوصله ونعمل إيه عشان ننمي إمكانياتنا ونعمل إيه عشان نفرق في الناس اللي حوالينا. بشجعكم مرة تاني كل واحد واحدة فيكم نكمل الرحلة ديت عشان نعرف إحنا مخلوقين لإيه. وربنا معاكم.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
3: تقديم

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عمركم شفتم واحد رايح رحلة جوة الغابة من غير بوصلة؟ طيب عمركم شفتوا سفينة ماشية كده من غير بوصلة تقول لها هي رايحة فين وجاية منين؟ أكيد كانوا هيتوهوا. كل واحد بيسافر بسفينة رايح غابة بطيارة بيبقى قدامه بوصلة بتقوله الاتجاه اللي ماشي فيه فين، ومش ممكن أبدا يبتدي يسافر من غيرها وإلا هيتوه. مش بتحسي في حياتك بالإحساس ده؟ إنك تايهة؟ تايهة في مليون قرار لازم تاخديه في حياتك، وكتير بتندمي على القرار اللي أخدتيه وبتكتشف إنه غلط. تايهة في أسلوب تعاملك مع جوزك، أسلوب طريقتك في تربية أولادك، تايهة في طريقة التعامل والتواصل مع اللي حواليكي. حبيبتي أنت محتاجة بوصلة لحياتك. أيوة سمعتيني صح، بوصلة لحياتك. عايزة أشاركك إيه هي البوصلة اللي أنت محتاجاها. الكتاب المقدس اتكلم عنها، وده في مزمور أصحاح 16 وعدد 8 لما قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أقولها لكم تاني، البوصلة هي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الله هو بوصلة حياتك. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما يكون هو السيد على حياتك، يحصل لما يكون هو قائد البيت والأسرة، يرشدك للطريق اللي ممكن تسلكيه في كل خطوة، يساعدك إنك تكوني بتاخدي قرار صح، يساعدك إنك تتعاملي صح مع جوزك وفي طريقة تربيتك مع أولادك، بيساعدك إزاي تكون طريقة التعامل مع اللي حواليكي دايما هو اللي قدامك وإنتي ماشية حسب إرشاداته. طيب إزاي يكون هو السيد على حياتك؟ إنك تكوني بتسلميله دفة حياتك. لما تاخدي قرار لازم تكوني بترجعيله وتصلي قدامه وتسأليه: يا رب القرار ده صح ولا غلط؟ بس ده ما ينفعش تعمليه بس وإنتي عايزة تاخدي قرار. لأ، عارفين يعني إيه سيد على الحياة؟ يعني ماسكها من الألف للياء. في نص حلو ما ترجعش ربنا غير لو القرار صعب، لكن كل حياتها ماشية بطريقتها هي كده. الله مش هيكون هو السيد على حياتك، لأ ده أنتي بس، يا دوب ربنا واخد جزء صغير منها. السيد على حياتك يعني كل القرارات هو بيعملها، فأنتي لما كل يوم كل يوم بترجعي له في أي قرار أنتي عايزة تاخديه، بيبقى سهل عليكي بعد كده أنك تسمعي صوته. لو حسيتي أن كلام النهاردة لمسك وفعلا عايزة الله يكون بوصلة حياتك ويملك عليكي، من فضلك صلي معايا الصلاة دي. بس عايزة أقولك حاجة قبل ما تصلي، ما تصليش بلسانك بس، لكن صلي الصلاة دي من كل قلبك. يا رب أنا بعترف إن كل حياتي متلخبطة، مش عارفة أعمل إيه، تايهة في الحياة، تايهة في طريقة تعاملي مع الناس، مجروحة ومش عارفة أتعامل إزاي مع الحكاية دي. يا رب أنا بعلن عن احتياجي ليك، من فضلك أملك علي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى قلبي، كن أنت السيد والقائد علي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org. www.ewtn.org أو على رقم التليفون 012-12-11-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

المسيحيون بيقولوا عن إلههم إنه جاهل. ده اللي أنا قريته على الإنترنت، واحد كاتبه عنه وبيقول عايزين تتأكدوا من كلامي بصوا في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول، يقول كده وآية 25: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هل معقولة بولس يتهم الله بالجهل وبالضعف؟ جهالة الله، يقول جهالة الله إنها أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أقول له يا عزيزي من فضلك بص على الأصحاح كله، هل معقولة رسول المسيحية اللي بيقول بولس عبد ليسوع المسيح، بولس يتهم الله؟ بولس اللي قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، يتهم الله بالضعف أو بالجهالة؟ لما تبص للفقرة من أولها في آية 18 يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، يعني نظرة الناس للصليب إن دي جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ولما تكمل الآية تيجي الآية 22: لأن اليهود يسألون آية. يعني اليهود يسألون آية؟ يا اليهود عايزين معجزات، معجزات عشان يآمنوا. رغم كده يسوع عمل كل المعجزات عندهم وما أمنوش، لكن هم يسألون آية. يقول واليونانيين يطلبون حكمة. اليونانيين بلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، عايزين حكمة. فالناس فاكرة إن الحل في الحكمة أو الحل في المعجزات. يكمل ويقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. وبعدين يكمل لليهود عثرة لليونانيين جهالة. ليه الكرازة بالصليب لليهود عثرة؟ لأن اليهود بيقرأ في العهد القديم ملعون من علق على خشبة، فلما تيجي تقول له المسيح صلب، ايه ده؟ ده نوع من الـ يعني شيء حماقة، ازاي تقول له الكلام ده؟ طيب يقول لليهود عثرة لليونانيين جهالة. ليه؟ لأن قناعة اليونانيين إن الله بعيد عن البشر تماما، ما يحسش بيهم. كان في واحد من المفكرين اليونان اسمه بلوتارك ده كان يقول إنها إهانة بالغة إلى الله أن نجعله يتورط في الشؤون البشرية أو أن نقحمه فيها. فيلسوف يوناني تاني كان بيقول إذا قيل إنه تجسد عن الله، فهذا يعني أنه تغير من الأرقى إلى الأدنى، من الأصلح إلى الأردى، من الأجمل إلى الأقبح. فمن الذي يختار لنفسه ويقبل مثل هذا التغيير؟ فأنا بقول تاني الكرازة بالمسيح مصلوب. لليهود عثرة دول منتظرين مسيح سياسي قوي يدمر الدنيا كلها يخليهم أسياد العالم. لليونانيين جهالة، الله بعيد عن الناس ما يحسش بيها ولا دريان حاجة بيها. لكن يقول أما بالنسبة لنا فهو قوة الله وحكمة الله. يجي للآية دي بقى ما بيقولش جهالة الله، جهالة الله إن الله جاهل. ما يبدو جهالة هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو أنه ضعف هو أقوى من قوة الناس. هو بيتكلم عن نظرة الناس للصليب، اللي شايفين الصليب جهالة ده أحكم من حكمة كل العالم، اللي شايفين الصليب ضعف والمسيح ما قدرش ينزل من على الصليب، والصليب مجموعة من اليهود صلبوه مش قادر يخلص نفسه. في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة الحديثة، في كتاب الحياة، ما يبدو جهالة من الله هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو ضعف من الله أقوى من قوة الناس. الرسول بولس في نفس الرسالة بيتكلم عن المسيح إن هو قوة الله وحكمة الله المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. فمش بيقول إن الله جاهل، ما يبدو جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه ضعف، هو أقوى من قوة الناس، أحكم من حكمة الناس. لأن لغاية النهاردة الناس بتنظر للصليب إنه إيه؟ جهالة. تنظر للصليب إنه إيه؟ إنه ضعف. وهو مش عارف إن المسيح راح للصليب طوعا واختيارا
عشان يقدم فداء وخلاص لكل البشرية. ما يعرفوش إن المسيح وهو معلق على الصليب كان يقدر ينزل، لكن الأقوى إنه يتمم الفداء، الأقوى إنه يسدد الدين. عشان كده الرسول بولس يقول اللي الناس شايفاه جهالة أحكم من كل حكمة في العالم، اللي الناس شايفاه ضعف أقوى من كل قوة في العالم. يا ترى شايف الصليب إيه؟ أتمنى من كل قلبي إنك تقول مع الرسول بولس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، فيه القوة، فيه الشفاء، فيه الغفران. على رأي كاتب قال أكبر علامة زائد في كل التاريخ لإلهنا كل الوقت.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويك. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وموضوعنا النهارده موضوع مميز قوي، وهو الوان العينين وايه احلى الوان اي شادوز تليق معاها. هنعدي بسرعه على الوان العينين. اول لون عين هو اللون البني، وهو اغلب لون عينينا احنا المصريين، وكمان اغلب اللون في العالم في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه وغيرها. واللون ده مميز قوي لانه ما فيش لون ما بيليقش عليه، لكن اكيد في الوان بتبرز اللون البني اكتر من التانيه، واهمها هو الاخضر البترولي، العنابي، الخمري، والازرقات، والبينكس. تاني لون عينين هو اللون الاخضر، وبتليق معاه الوان الصمام، النحاسيات، والالوان الترابيه، والموكا، الذهبي الميتاليك. لكن اكتر لون بيبرز الاخضر هو الموف بدرجاته، والسيلفر المدخن اللي مش منور اللي بيبقى مايل للرماديات. تالت لون عينين هو اللون الازرق، والازرق بيتليق معاه الالوان الترابيه، والبينكس الفاتح بشكل عام، والاورنج البهتان. وبعيدي تماما عن الازرق لانه ببساطه هيخبي لون عينيكي ومش هيبرزها ابدا. فاصل صغير وهرجع لكم عشان اكمل معاكم الوان العينين وايه احلى اي شادوز معاها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ألوان العينين وإيه أحلى ألوان آي شادو تليق معاها. عدينا على العينين البني والأخضر والأزرق. رابع لون عينين هو العين العسلي، وأصحاب العينين العسلي محظوظين جدا لأن عينيهم بتليق معها تقريبا معظم الألوان اللي قلتلكوا عليها قبل كده، لأن غالبا عينيهم بتدي على مخدر وعلى مصفر وعلى بني. آخر لون عينين هو العين الرمادية، وده لون نادر ومش متكرر كتير، وأحيانا بيدي على أخضر أو أزرق حسب اللون اللبس اللي أنا لابساه والإضاءة اللي حواليه. وأكتر ألوان بتليق معاه هو الأخضر والأزرق، لكن البهتان مش الصريح والقوي. وبعد ما عرفت إيه ألوان الآي شادو اللي بتليق مع كل لون عينين، كمان مهم إنك تاخدي في الاعتبار لون اللبس اللي أنت لابساه والإيفنت اللي أنت رايحة تحضريه.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو في يوم من الأيام كنت بتغرق ومتعلق بخشبة في عرض البحر وتلاقي اللي ينقذك، أكيد هتبقى مبسوط. طب لو لما أنقذوك خلوك ملك على المدينة كمان، تبقى الفرحة أكيد مش سايعك. في مدينة من المدن البعيدة كان أهل المدينة هم اللي بيختاروا مين يحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وفي نهاية السنة بيركبوه فيل ويلف المدينة كلها، ويركبوه سفينة ويودوه على جزيرة بعيدة ويكمل فيها بقية عمره. وفي أحد الأيام اللي فيها الناس كانت بتودع حاكمها بعد نهاية السنة بتاعته ويخلوه يركب السفينة، كانت في سفينة تانية غرقانة، وكان في شاب متعلق بخشبة بيحاول يعوم وما يغرقش، بس للأسف مش عارف. الناس لما شافوه أنقذوه، ومش بس كده، دول خلوه يبقى الحاكم لمدينتهم وقالوا له إنه هيحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وبعدها هيروح الجزيرة البعيدة ويقضي بقية عمره هناك. وافق الشاب، وبعد كام يوم طلب إنه يشوف الجزيرة المهجورة دي. لقاها كلها أشجار عالية وغابات، وبيطلع منها أصوات الوحوش والحيوانات المفترسة. نزل الشاب للجزيرة، لقى جثث الملوك اللي سبقوه مرمية في الجزيرة بعد ما ماتوا من الوحوش المفترسة. رجع المدينة تاني وجمع 100 راجل من العمال، وطلب منهم إن هم ينظفوا الجزيرة من الشجر ويقصقصوه ويشيلوا الحيوانات المفترسة. وفي كل يوم كان بيتابع الشغل عامل إزاي في تنظيف الجزيرة، وكمان خلاهم يزرعوا الجزيرة دي أشجار وفاكهة ونباتات جميلة، وعمل في الجزيرة مزرعة لتربية الحيوانات المختلفة زي المعيز والبقر وكمان الفراخ، لغاية ما بقت الجزيرة رائعة جدا بعد ما كانت مهجورة. أصبحت السفن رايحة وجاية عليها، وأي حد يتمنى يعيش فيها. وقبل نهاية السنة حاول الشاب إنه يتنازل عن الحكم ويروح الجزيرة، لكن الشعب طبعا رفض واستنى فعلا لغاية نهاية السنة. وفعلا الناس شالوه على الفيل ولفوا به الجزيرة كلها. الشاب ده ما كانش متضايق، بالعكس ده كان مبسوط لأنه هيروح الجزيرة اللي بقت رائعة. الشاب ده استغل فترة حكمه مش إنه يتمتع وخلاص، لكن كان بيفكر في المستقبل وإزاي هيقضيه، وده اللي بيحصل معانا برضو. إحنا بنهتم باليوم اللي عايشينه وبس، وبننسى إن في يوم تاني هيجي اسمه بكرة، ولازم أكون مستعدله، سواء بأعمالي اللي لازم أعملها النهاردة عشان بكرة يكون يوم حلو، أو حتى بعد ما ماتي. عملنا النهاردة بتحدد بكرة بتاعنا هيكون عامل إزاي. اعمل النهاردة للي عايز تعيشه بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا دون

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يعيش

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: وملي خرج ولاد يعقوب من مصر بشهرين دقوا القياطن حدا جبل سينا، وطلع موسى للجبل والله قال له:
1: هانتوما شفتوا كيفاش نجيتكم المصريين، وإذا طيعتوني ووفيتوا بعهدي معاكم غادي تكونوا شعبي وغادي تكونوا مملكة الكهنة وأمة مختارة.
0: والناس وافقوا كلهم، ومن بعد 3 أيام غطت واحد سحابة كبيرة الجبل، وكان البرق والرعد وصوت مجهد بزاف كبحال صوت البوق، والدخان خارج من الجبل كله، والجبل كان كيتحرك. وعلى جبل سينا عطى الله لموسى الشريعة، وكانت هاد الشريعة هي اللي خصهم يعملوا بها أولاد يعقوب باش يبقوا مملكة كهنة وأمة مختارة.
1: أرب إلهك اللي خرجك من دار العبودية، ما تدرش شي آلهة أخرى قدامي، ما تعدلش أصنام منقوشة ولا صورة بالكل، لا من السماء من فوق ولا من الأرض من تحت ولا من الماء من تحت الأرض، ما تعبدوا لاشي وما تسجدوا لاشي، حيت أنا إله غيور وما كان قبلش الشريك، ما تحلفش بسميتي بالباطل، حيت الله ما كيبغيش اللي كيحلف بسميته بالباطل، حافظ على النهار السبت وارتاح فيه، 6 أيام تخدم وتعمل كل شي اللي خصك تدير، والنهار السابع هو السبت لله ما تدير فيه حتى شي حاجة، لا انت ولا ولدك ولا بنتك ولا عبدك ولا خدمتك ولا بهيمتك ولا ضيفك، حيت خلقت السماء والأرض والبحور واللي فيهم في 6 أيام، وعلى داك الشي باركت نهار السبت وقدستو، تعرف باباك وامك باش يطول عمرك في الارض اللي غادي يعطيك الرب الهك، ما تقتلش، ما تفسدش، ما تسرقش، ما تشهدش الزور، ما تشهدش درجالك ولا مراته ولا عبده ولا خدمته ولا بيتي ديالو ولا اي حاجه عنده.
0: وملي الناس شافوا البرق والرعد وصوت مجهد اللي كان كبحال البوق خافوا بزاف وقالوا لموسى:
2: دار نسينا معنا، ما تخليش الله يهضر معنا ولا ماشي نموتو.
0: وموسى قال لهم:
3: ما تخافوش، الله جا باش يجربكم وباش ما تعصاوهش، باغيكم تحترموه وتطيعوا الشريعة ديالو، وهو غادي يصيفط الملاك ديالو قدامكم للأرض كنعان باش يخرج ديك الناس اللي ساكنين تما، حيث هما كيعبدوا الأصنام وكيسجدوا لها، والله عطاني أمر بالنسبة للناس اللي كيعبدوا غيره، عندكم تسجدوا الأصنام ديالهم ولا تخلطوهم ولا تزوجوا منهم ولا حتى تخلوهم يعيشوا معكم، طيحوا المذابح ديالهم وهرسوا الأصنام ديالهم، وإذا ما درتوش هذا الشيء عتبداو حتى انتم تعبدوا الأصنام ديالهم، وأنا ما نقبلش شي واحد يشاركني، وإذا درتوا هذا الشيء غادي تعصوني.

0: وقال له موسى عاود:
1: الله أعطانا الوصايا والحكام والفرائض آخرين باش يقودنا في الأرض اللي الله أعطاها لنا.
0: وقال الله لموسى: قل بني إسرائيل
2: كونوا قدسين حتى قدوس، وكي تحصد خلي شي حاجة للمسكين والدعيش والمحتاج، ما تسرقش، ما تحلفش، ما تكذبش، ما يغدرش الإنسان بخير الإنسان، ما تحلفش بسميتي مكذوب، ما تظلمش جارك، وما تاكلش الخدام في عرق كتافه، ما تبيعش الخلاص ديالو في دارك الغدا، ما تزبدش في السوق، ما تعملش شي حاجة في طريق باش تطيح البصير ولكن تتقي الله، ما تضربش في الحكام وما تحكروش المسكين، وتعطي الحق للظالم ولكن احكموا بالحق، ما تكونش مؤمن بين الناس، وما تديرش شي حاجة تدي حياة جارك في خطر، قرب إليك، ما تكرهش أخاك من قلبك وما تنتقمش، وما تحقدش على حتى شي واحد من ولاد شعبك، ولكن حب جارك بحال اللي كتحب راسك، ما تنكش بنتك وتزيدها الفساد عندك تزني وتعور بأرض بالقباحة، وقر راس الكبار وتنزل عندك الغريب والضروشي، ولكن يكون كي بحال الموجود في البلاد، وتحبو كي بحال اللي تحب نفسك حيت نتوما كنتو غراب في أرض مصر، ما تضيعوش في الحكام ما تغشوش في العبار، ولكن وفيو الميزان حقو، كونو قديسين حيت أنا قدوس، ما تعدوش الأصنام ولا التماثيل المنقوشة ولا الحجر المقدسة، ما تعملوش في بلادكم حجر مصورة باش تسجدوها حيت أنا الرب إلهكم، وإذا درتو الفرايض ديالي وطعتوا هاد الوصيات وعملتوا بها نعطيكم الشتا في وقتها، وتعطي الارض الغلا ديالها والشجار يجيب الغلا مزيانه، ودير السلام في الارض والناس يناسوا هادين، وهاد الشيء ماشي كلشي، خصكم تمشيوش لعند السحاره ولا الشوافه، ما تعلقوش الحروزه، وما تشاوروش ارواح الميتين، حيت انا كنكره هاد الحوايج كلها، وغادي نحيي لك يا عمي وتشيل على الأرض.
0: والناس كلهم وافقوا على هذا الكلام، وبنى موسى واحد المذبح تحت الجبل وقدم الذبايح لله، والدم سال وفاض، واختا موسى من الدم ورش على الناس وقال لهم:
1: هذا هو دم العهد اللي الله عملوا معكم، والله كيقول الدم غادي يكون غطاء على ذنوبكم وأنا غادي نغفرها لكم.

0: ومن بعد هاد الشي الله قال لموسى يدير الموضع للعبادة واعطاه البلان كيفاش يعملو. وكان هاد الموضع خيمة كبيرة مقسومة على جوج بواحد الحجاب غليظ وثقيل. الموضع القدامي ديال الخيمة كان سميتو القدس، وهاد الموضع كان فيه ثلاثة الحاجات: ترية الذهب وطابلة الذهب عليها 12 خبزة بلا خميرة، ومبخرة صغيرة الذهب باش يديروا فيها البخور قدام الله. والجهة الأخرى ديال الخيمة سميتها القدس الأقدس، كان فيها صندوق ديال الخشب مغشي كله بالذهب الحر وزوين بزاف. وكان الحضور ديال الله كيبان لشعبه ملي كيظهر واحد الضوء كيبرق فوق الصندوق. وقدام الخيمة كان واحد المذبح كبير الناس كانوا كيقدموا فيه الذبائح لله، والكهنة هما اللي كانوا كيتكلفوا باش يقدموا هاد الذبائح. وكان تما واحد السهريج الماء باش الكهنة يغسلوا يدهم فيه قبل ما يقدموا الضحية. هذا كله كان مورا سورد الخشب وحجاب غليظ. من بعد هاد الشي الله طلب من موسى باش يختار خاه هارون ويديروا كبير الكهنة. ودار موسى واحد الحفلة كبيرة باش يدهنوا ويكب على راسه الزيت باش تبقى هاد العلامة باللي الله هو اللي اختاره. وولاد هارون حتى هما ولاو كهنة، وكانوا الكهنة كيدبحوا كل نهار خروف في الصباح وخروف في العشية، خروف كامل ما فيه حتى شي عيب. وكانوا كيحرقوه فوق المذبح، وكانوا كيمشيوا للموضع القدامي ديال الخيمة اللي هو القدس باش يحطوا البخور ويشعلوا الترية قدام الله. وقال الله لموسى شنو خصو يدير الإنسان من اللي يعصى، وإذا شي واحد من الشعب عصف واحد الوصية من الوصايا اللي اعطى الله لموسى خصو يجيب واحد الخروف ولا جدي ويقدم ضحية على الخطية. ومن بعد الكاهن كيدبح الضحية والدم كيسيل ويفيد فوق المذبح. وعلى ذاك الشي الله قال
1: عندكم تاكلوا اللحم فدمو، حيت الحياة ديال الحيوان فدمو، وأنا كنعطيكم الحيوانات باش تقدموها في موضعكم.

0: ويوم في العام كان نهار عظيم عند الشعب سميتو يوم الكفارة، زعما يوم المصالحة بين الله والشعب، غير يوم الكفارة اللي يقدر الكاهن الكبير يدخل القدس الأقداس. وكان الكاهن كيقدم ضحية خصوصية. في الأول كان كبير الكهنة كيختار جوج الجديان، ومن بعد كان كيدبح واحد الثور ويدخل القدس الأقداس في الموضع اللي كان كيكون حاضر فيه الله، وكيرش الدم ديال الثور على الغطاء ديال الصندوق ديال الذهب، وهذه كانت الضحية على الذنوب ديالو هو. وبرا كان كيدبح واحد من الجديان ويدخل القدس الأقدس مرة أخرى ويرش الدم ديال الجدي على الغطاء ديال الصندوق ديال الذهب، وهذه كانت الضحية ديال ولاد يعقوب كلهم. وفي الاخر كان كيجيب الجدي الاخر ويحط يده بجوج على راسه ويعترف بالذنوب والسيئات الشعب كله، كان كبحال اللي كيحط الذنوب الشعب على راس الجدي. وواحد من الناس كان كيدي الجدي بعيد على السكنة الشعب ويتأكد باللي ما غاديش يرجع، وهكذا الجدي كيكون ادى الذنوب الناس لشي مطاع بعيد. كان الله كيهتم بالتفاصيل الذبايح اللي كيتذبح على الذنوب. الذبايح كانوا من البقر ولا الغنم ولا المعيز ولا الحمام ولا الإمام، ولكن كل حيوان كان خصو يكون كامل وما فيه حتى شي عيب، وما كانش الله كيقبل الذبايح اللي فيها العيب، وكانت الطريقة الوحيدة باش الله يغفر ذنوب الناس، وهذه هي الطريقة اللي دار الله. وخا الله كان كريم بزاف مع الشعب وعمل عجائب قدامهم واعطاهم كل شيء اللي خصهم، بقاو الناس كيشكوا فيه ويعصاوه. الله قال لهم يدخلوا البلاد كنعان وهو كان غادي يعطيها لهم، ولكن الناس خافوا من السكان اللي في بلاد كنعان وما عملوش اللي قال لهم الله. على ذاك الشيء الله عاقبهم وبقاو متلوفين في الصحراء 40 عام. وفي الصحراء بداو كيتشكاو مرة أخرى وقالوا لموسى،
1: علاش طلعتونا من عصاك باش نموت في الصحراء؟ ما كاين لا خبز لا ماء ونفسنا عفات هاد المكان.
0: وسلط الله عليهم الحياي المسمومة وماتوا بسببها بزاف د الناس. وقالوا الناس لموسى اطلب الله، وصلى موسى والله استاجب لصلاته وقال له
2: دروح الحية د النحاس وعلق على خشبة باش كل واحد اللي عضاته الحية يشوف فيها يبرا ويعيش.
0: ودار موسى واحد الحية النحاس وعلقها فوق الخشبة، وكان كل واحد اللي عضاته الحية كيشوف فيها ويبرا، ولكن نبي موسى حتى هو عصى الله في الصحراء. على ذاك الشي الله ما دخلوش الأرض فلسطين. ومن اللي النبي موسى كبر في العمر عيط على الشعب كله وعاود مرة أخرى العجائب لله والوصايا والفرايد وقال لهم
3: ردوا بالكم حيث ما شفتوش شي صورة من اللي هدرت معاكم في جبل سيناء، ومن اللي تهز عينك للسماء وتشوف الشمس ولا القمر ولا النجوم عندك تغار وتعبد المخلوقات اللي خلق الله، ما تهزوش الحجار وتعبدوها حيث الله كيكره هذا الشيء. ولكن إذا كتقلب على الله من كل قلبك ومن كل نفسك غادي تجبره. اسمع، الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل نفسكم ومن كل قوتكم، وهذه الوصايا اللي كنعطيكم كتبوها في قلوبكم وعودوها لولادكم وطهروا قلوبكم وما تقصحوهاش، حيث إلهكم إله الآلهة ورب الأرباب، الله العظيم اللي ما فيهش الوجهيات وما كيشدش الرشوة، وحب الله واحفظ فرايضه واحكامه.
0: وطلع موسى لجبل نابو وشاف الأرض اللي وعد الله بيها وما تسمى.
4: عزيزي المستمع، خصنا نخمو في شريعة الله باش نطيعوه. الله علمنا في شريعة موسى بأن الله واحد وحبوا الله من كل قلوبكم

0: تعلم أبي موسى، حب جارك كي بحال اللي كتبغي راسك.
1: واش بصح كتبغي الآخرين كي بحال اللي كتبغي راسك؟
0: واش كتبغي الخير والبركات في حياة جيرانك وفي حياة الناس اللي كيخدموا معاك؟
1: صلي وطلب الله يعاونك تحب الآخرين كي بحال اللي كتحب نفسك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ذنبت في حقك حق اسمك وما طعت مكتبك حتى كلمة. ذنبت في حقك حق اسمك وما طعت مكتبك حتى كلمة. ضيعت حياتي

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت 60

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: اتأخرت ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس ثواني أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعايه غريبه كده شويه.
0: دعايه؟ دعايه ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعه 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جايه الساعه 5.
1: ايوه، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العباره اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري واما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك ان ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ندخل؟
0: اولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشره حلوه لو عاوزه تتعرفي عليه اكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليكي وتصلي؟
1: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تانية بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان. جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمة برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق؟
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طيب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة لخدامينه: اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال: ادخل الاكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة اكتر وقت فيه جعانة للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في اكل من نوع تاني. زي ما في اكل للجسم، ارواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الاكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، انصحك ادخل لربنا.

0: الأصدقاء، ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي،
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيش وتحضر يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط، ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوه عشان كده انا نفسي نصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
8: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
7: وما الذي يحيرك يا بني؟ أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
8: هذا لأن المسيح هو الله.
7: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
8: أي غرض آخر تظن؟
7: لا أعرف، لكنني
9: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
8: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
7: الحقيقة؟ الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
10: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
9: لم نقل أنه سهل،
8: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
11: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
7: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
10: فنطلق اسم الله عليه
8: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
9: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
8: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا. لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
7: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
10: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
7: وتقبل أنه هو الله؟
9: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
7: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
8: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
7: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
8: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
10: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
9: ما هو يا ياسين؟
10: إنها تصلح أن تكون صفات.
8: أسماء الله صفات له.
10: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
8: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
7: خصوصا في لغتنا العربية.
10: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
7: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
8: وهل أنت تعارضه؟
7: أقصد
9: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
8: المسيح له نفس صفات الله.
7: أستغفر الله العظيم.
8: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
10: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
8: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
9: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
8: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
10: فلا مانع من البحث في صفات الله
8: وصفات المسيح.
7: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
8: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
11: لكننا لسنا الله أبدا.
10: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
7: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
9: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
11: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
9: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
10: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
9: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
11: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
8: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
7: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
8: ما زلت لا أفهم.
10: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
8: لا طبعا.
10: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
9: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
8: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
9: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
8: في كل مكان عينان ربي مراقبتين الصالحين والطالحين.
9: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
11: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
9: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
7: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
9: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
8: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
10: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
7: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
9: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
8: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
11: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
10: إذن فالمسيح موجود في كل مكان في كل زمان.
8: وهل يستطيع

0: ويعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا صح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته. كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم، ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ أن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لأني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش إبراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكرة صغيرة جدا، عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول لإبراهيم أنا مش هدي لك واحد، أنا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فآمن إبراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل أهم محطة في حياة إبراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة محتاجين نشرحها أكتر. جي ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل إيه إبراهيم؟ يجي عند العجلة الثلاثية يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده برضو عند العنزة يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده مع الكبش يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص، ويقتل أو يموت الحمامة واليمامة ويخليها واحدة يمين وواحدة شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويجتازوا الاثنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إن أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات وحط كل نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يجتازوا بين القطع. لكن المفاجأة إن بعد ما إبراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. إبراهيم الله أوقع عليه سبات، نام إبراهيم، وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، ده الله عمل حاجة جميلة جدا، اجتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاتنين اللي يجتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة إن الله أوقع سبات على إبراهيم فنام، واجتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي؟ وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اجتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لأنه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هجتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، التزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أجتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأن الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك أني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد. والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم اللي هتحصل والتفاصيل اللي جاية هتحصل، بيقول له التفاصيل دي أنا مسؤول عنها. العهد اللي بقوله هو عهد أنا سأجتاز بين القطع لوحدي، أنا ملتزم به، أنا اللي يطبق علي النص دوة، أني لو لم أنفذ العهد أنا اللي أقطع وحاشا لا يحصل لله. أنت إبراهيم مش هتعرف تلتزم بالعهد، أنت هتنكس العهد، أنت هيعدي عليك وقت هتنكس فيه العهد وهتخسر كتير، لكني أنا هفضل أمين على عهدي معك. وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد، اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية، حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد خسارة، خسارة إنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: أهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا المرة فاتت ابتدينا نحكي عن ان الرحلة ديت رحلة مختلفة، يمكن تكون مش الرحلة اللي احنا مستنيينها او المعلومات اللي احنا مستنيينها، يمكن ما تكونش الرحلة السهلة او البسيطة زي ما اوقات بنكون عايزين، ويمكن تكون رحلة فيها مجهود وتكلفة. بس الحاجة الاكيدة في الرحلة دي ان هي هتكون مليانة بالتحدي، مليانة بالاستمتاع، مليانة بالمعنى والامل. رحلة هتنقل حياتنا من مكانها دلوقتي، من الحالة اللي هي فيها النهاردة، لحتة مختلفة قوي، حتى ينفع أسميها أرض الموعد بتاعت حياتي، أرض موعد الله ضعيني ليها، فيها نوع من التأثير، فيها نوع من الإنجاز، فيها نوع من المعنى ليا وللناس اللي حواليا. عادة لما بيجي قدامنا كلمة النجاح بنبتدي نسأل أسئلة كتيرة. لو أنا بشتغل فبيبقى السؤال اللي جوايا إزاي أكتب CV مميز يدخلني في الشركات الكبيرة قوي، ولو أنا اشتغلت في شركة كبيرة إيه الكورسات أو الحاجات اللي أنا لو حطيتها في الفايل بتاعي في الشغل دوت يدوني ترقيات أسهل. لو أنا طالب إزاي أنظم وقتي أو مين المدرسين الشاطرين اللي أنا أخد عندهم عشان أكون بنجح وأجيب المجموع اللي أنا عايزه. الحاجات دي كلها مهمة وحاجات حقيقية وفعلا محتاجة إجابات، لكن أرجع أقول مش دي النقطة اللي أنا ببتدي من عندها عشان أوصل للنجاح الحقيقي بتاعي أو التأثير بتاعي. خلوني أشارككم بحاجة فرقت معايا قوي ومريت بيها من حوالي سنة وأنا رايح الشغل. أوقات باخد وقت صالة وأنا رايح في العربية، وابتديت أفكر في شخصية زي شخصية إبراهيم. كنت عمال أفكر في إيه هو النجاح ويعني إيه أكون شخص مميز. كنت بفترض لما الله دعا إبراهيم وقال له اطلع من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك، ابتديت أفكر إن يمكن إبراهيم يكون عنده سيناريو مختلف ويقول له رب بص أنا ينفع أكون شخص مميز وناجح وهقعد في أور الكلدانيين. ابتدى إبراهيم يعمل بلان مكتوبة، ابتدى يحط فيها أهداف إن هو عايز يكون شخص مؤثر في أور الكلدانيين، هيفرق مع الناس اللي حواليه، هينمي البيزنس بتاعه يبقى بيزنس كبير قوي، هيدي الفقراء، هيعمل عمل خيري. فعلا نجح وأثر في الناس اللي حواليه والناس كانت بتحبه قوي قوي قوي، لدرجة ان لما عملوا انتخابات اختاروه الرئيس او الملك بتاع أور الكلدانيين. بعدين افترضت ان ابراهيم مات ووقف قدام كرسي المسيح عشان ياخد التقرير بتاعه. الصدمة بالنسبة لي ان بعد الحياة دي كلها والتميز اللي كان في الارض غالبا التقرير السماوي هيطلع لابراهيم انه كان فاشل مش ناجح. إبراهيم كان ليه دعوة إنه يكون أب لجمهور كثير، إنه يكون بيعد الطريق لأمة هتيجي من بعده في مكان معين في زمن معين، هو ما عملش دوت. الفكرة دي ابتدت تملاني بالرهبة إني النجاح مش مجرد إن يكون عندي فلوس في البنك وعندي أصحاب وعيلة وخدمة وكنيسة، بس النجاح بقي فيه حتة أصعب، إن هو مربوط بدعوة أو بهدف أو بغرض لكل واحد فينا، غرض محدش هيقدر يعمله غيري، أنا مخلوق علشان الغرض دوت. هناخد فاصل صغير ونرجع نتكلم أكتر يعني إيه نجاح وإيه هو الغرض اللي أنا مدعو ليه دوت.
1: You're listening to C'est la vie radio. لا لا لا لا لا لا.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما كنت بحكي قبليها إن النجاح أنا ابتديت أفهم واكتشف إنه مش مربوط بمنجزات أنا بعملها على قد مربوط بدعوة أو معنى لحياتي أنا مصمم ليه. جون ماكسويل واحد من أكتر الناس اللي اتكلمت عن النجاح والقيادة والتأثير عرف النجاح بالجمل اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. أول حاجة قالها إن النجاح هو أنك تعرف قصدك أو هدفك أو دورك في الحياة، ولما تعرف هدفك أنت محتاج تزود القدرات بتاعتك عشان توصل لأقصى إمكانياتك وتحقق الهدف دوت، وإن أنت ورايح سكة الهدف ديت أنت محتاج أنك تأثر في الناس اللي حواليك تأثير إيجابي. الكتاب بيقول في سفر الأمثال أصحاح 16 وعدد 4 أن الله صنع الكل لغرضه، صنع كل حاجة لهدف معين لوقت معين، وده اللي بولس فهمه وكتبه في رسالة فيليبي 3:14، الجزء اللي أنا هقراه من الترجمة المبسطة. أنا لا أعتبر نفسي أني قد نلت الجائزة، لكني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعونا الله إليها. النجاح في المفهوم ده هو رحلة مستمرة طول حياتي ما هي مستمرة على الأرض. كل يوم بيعد بيقربني أكتر من الهدف بتاعي، من الغرض بتاعي، من الحتة اللي أنا مدعو ليها. بغض النظر عن سني، عن إمكانياتي، عن مستوايا، كل حد فينا ليه غرض وليه دعوة وليه دور، وده اللي يخلي الحياة أسهل وأمتع. أني أنا برفض أني أكون مجرد تقليد لناس، أنا برفض أني أكون مجرد حد وخلاص، لأن بأدرك الدور بتاعي، بأدرك أنا مصمم لإيه وهعيش أحقق الغرض دوت. وده مفهوم النجاح اللي هنبتدي نتحرك فيه باقي الحلقات الجاية كلها، زي نوصله ونعمل إيه عشان ننمي إمكانياتنا ونعمل إيه عشان نفرق في الناس اللي حوالينا. بشجعكم مرة تاني كل واحد واحدة فيكم نكمل الرحلة ديت عشان نعرف إحنا مخلوقين لإيه. وربنا معاكم.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City.
1: نحن نقترب من نهاية هذه السلسلة الطويلة التي أسميناها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: In 1988, there was a very popular little booklet that was published.
1: في عام 1988 صدر كتيب صغير وانتشر انتشارا شعبيا كبيرا جدا.
0: Some Christians became passionate about that little book.
1: بعض المسيحيين تحمسوا جدا لهذا الكتيب.
0: It was translated into many languages.
1: وترجم هذا الكتيب إلى لغات كثيرة.
0: The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88.
1: وكان عنوان الكتيب 88 سببا لحتمية مجيء المسيح عام 1988.
0: In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988.
1: وفي الحقيقة أصر المؤلف على أن مجيء المسيح الثاني سيتحقق في سبتمبر عام 1988.
0: Some people went overboard with this booklet.
1: وتحمس بعض الناس لهذا الكتيب إلى أقصى حدود الحماسة.
0: Then there was a video that dramatized that prediction.
1: ثم كان هناك فيديو صور ذلك التنبؤ بطريقة مسرحية.
0: I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message.
1: وعرفت بعض الناس الذين لم يكونوا مصرين أن أقرأ هذا الكتيب فحسب، بل إنهم كانوا مصرين أيضا على أن أعظ نفس الرسالة التي جاءت في هذا الكتيب.
0: As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return.
1: وبقدر ما استطعت من الصبر حاولت أن أقول لهؤلاء الناس الأعزاء أنه حتى يسوع نفسه قال إن الآب وحده هو الذي يعرف ساعة مجيئه الثاني.
0: The reply was, oh no, the author knows the scripture.
1: فكانت إجابة هؤلاء الناس لا فهذا المؤلف يعرف أيضا الكتاب المقدس.
0: This author has actually calculated the years of Daniel's vision.
1: هذا المؤلف في الواقع أحصى السنوات التي جاءت في رؤيا دانيال.
0: They went on and on about the accuracy of the book.
1: واستمروا هكذا وهكذا لكي يبرهنوا على دقة ما جاء في هذا الكتيب.
0: So you can understand when September of 1988 came and went.
1: وهكذا تستطيع أن تدرك أنه بعد أن جاء سبتمبر عام 1988 ومضى،
0: These dear people did not come to talk to me again.
1: لم يعد هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يحدثونني عن هذا الأمر ثانية.
0: The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least three times.
1: الشيء المذهل أنني في حياتي رأيت نفس هذا الشيء يحدث ثلاث مرات على الأقل.
0: Even today.
1: وحتى يومنا هذا.
0: You see some people with their charts and graphs and timetables.
1: ترى بعض الناس وهم يمسكون بخرائطهم وورقهم البياني وجداولهم.
0: Dividing history into certain periods of time.
1: وهم يقسمون التاريخ إلى مراحل معينة من الزمن.
0: The problem is this.
1: والمشكلة هي هذه.
0: Many people throughout history have constantly misinterpreted the epistles of 1 John 4:3.
1: كثيرون من الناس خلال التاريخ كانوا دائما يخطئون في تفسير الرسائل في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثالث.
0: And 2 John 7.
1: وفي رسالة يوحنا الثانية العدد السابع.
0: Where John spoke of the Antichrist.
1: حيث تكلم يوحنا عن ضد المسيح.
0: Please listen to 1 John 4:3.
1: من فضلك أنصت إلى العدد الثالث من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم.
0: In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists.
1: في هذين الفصلين كليهما يستمر يوحنا في كلامه ليقول إن هناك أضدادا للمسيح كثيرين.
0: History is littered with people who have refused to understand these passages in context.
1: والتاريخ مشوش بكثير من الناس الذين رفضوا أن يفهموا هذه الفصول في قرائنها.
0: Let me just give you a few examples.
1: دعني أقدم لكم مجرد بعض الأمثلة.
0: In AD 455,
1: في عام 455 بعد الميلاد,
0: the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist.
1: ظن بعض المسيحيين من الرومان أن قائد القبيلة الجرمانية التي احتلت روما ونهبتها هو ضد المسيح.
0: Then toward the end of the Middle Ages,
1: ثم قرب نهاية العصور الوسطى,
0: some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist.
1: ظن بعض الرهبان أن البابوات الفاسدين الذين كانوا يعظمون أنفسهم ويمجدون أنفسهم أنهم هم ضد المسيح.
0: Then at the beginning of the 13th century,
1: ثم في بداية القرن الثالث عشر,
0: Emperor Frederick II and Pope Gregory the Ninth called each other the Antichrist.
1: الإمبراطور فريدريك الثاني والبابا غريغوريوس التاسع دعا كل منهما الآخر بأنه ضد المسيح.
0: During the Reformation,
1: وأثناء الإصلاح,
0: many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist.
1: كثيرون من المسيحيين البروتستانت البارزين كانوا يعتقدون أن البابوية نفسها هي ضد المسيح.
0: Then,
1: وحينئذ,
0: religious people in Rome returned the favor.
1: بادل الناس المتدينون في روما نفس الاتهام.
0: By referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin.
1: بأنهم أشاروا إلى مارتن لوثر باعتباره ضد المسيح وإنسان الخطية.
0: During the last two centuries,
1: وخلال القرنين الماضيين,
0: the emphasis has shifted from religious leaders being called antichrist to political leaders.
1: انتقل التنبير على القادة الدينيين باعتبارهم ضد المسيح, انتقل إلى القادة السياسيين.
0: The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin, and on and on.
1: وقائمة المرشحين لذلك تشمل نابليون وهتلر وستالين وهكذا دواليك.
0: Why am I giving you this historical background?
1: لماذا أنا أعطيكم هذه الخلفية التاريخية؟
0: So that you don't think that the people who make these predictions today are new.
1: حتى لا تظن أن الناس الذين يقدمون تنبؤاتهم اليوم يقدمون شيئا جديدا.
0: In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions.
1: وفي الواقع أنت ستكتشف من التاريخ أن كل جيل له تنبؤاته من الناس الولعين بالتنبؤ.
0: A study of end times events can be fascinating.
1: ودراسة نهايات الأزمنة يمكن أن تكون مذهلة.
0: But trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us.
1: ولكن محاولة ربط أسماء أو تواريخ لمستقبل التنبؤات الكتابية لابد أنه سوف ينحرف بنا بعيدا.
0: It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world.
1: إنها تلهينا وتربكنا في حربنا الروحية في عالمنا الصغير.
0: At the end of World War II,
1: في نهاية الحرب العالمية الثانية,
0: a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler.
1: سجن لاهوتي مسيحي لأنه كان له موقف ضد هتلر.
0: Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis.
1: ومع ذلك فقد استمر حتى وهو في السجن يحذر زملائه المؤمنين لكي يقاوموا طغيان النازي.
0: A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him.
1: فسألته جماعة من المسيحيين الذين كانوا مقتنعين أن هتلر كان هو ضد المسيح.
0: Why do you expose yourself to all this danger?
1: لماذا تعرض نفسك لكل هذا الخطر؟
0: Jesus will return any day now.
1: يسوع سيجيء ثانية في أي يوم.
0: And all your work and suffering will be for nothing.
1: وعندئذ يكون كل عملك وكل آلامك ومعاناتك بلا جدوى.
0: But he replied.
1: لكنه أجاب قائلا.
0: If Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor.
1: إذا جاء المسيح ثانية غدا فإنني غدا سأستريح من كل متاعبي.
0: But today I have work to do.
1: ولكني اليوم علي عمل لابد أن أؤديه.
0: I must continue the struggle until it is finished.
1: لابد أن أواصل الجهاد حتى ينتهي كل شيء.
0: Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations.
1: النبوة في الكتاب المقدس لم يقصد بها أن تكون مجالا للحسابات لعلم الرياضيات.
0: It is to keep us working and reaching to the lost.
1: لكن قصد بها أن تجعلنا نعمل دائما للوصول إلى الضالين.
0: Working with confidence that God is in control.
1: بالثقة أن الله هو السيد المهيمن والممسك بزمام الأمور.
0: My listening friends, listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون جيداً.
0: I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ.
1: أود أنني أقدم لكم مبدأين كتابيين بخصوص مجيء المسيح ثانية.
0: Then I want to talk to you about heaven.
1: ثم أتحدث إليكم بعد ذلك عن السماء.
0: First,
1: أولاً,
0: live expectantly of the return of Christ every single day.
1: عش كل يوم وأنت تتوقع مجيء المسيح ثانية في أي يوم.
0: Jesus said, "No one knows the hour."
1: قال يسوع لا أحد يعرف الساعة.
0: Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him.
1: قال يسوع إنه سيأتي كلص في الليل عندما لا يكون هناك أحد يتوقع مجيئه.
0: Jesus said to always be in a state of expectancy.
1: قال يسوع إننا ينبغي أن نعيش دائما في حالة انتظار.
0: Second,
1: ثانيا,
0: Jesus' return will not be local as some people teach.
1: مجيء يسوع الثاني لن يكون محددا في مكان ما كما يعلم بعض الناس.
0: In Luke 17:23, listen to what Jesus himself said about his return.
1: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والعدد 23 هذا ما قاله يسوع نفسه عن مجيئه الثاني.
0: When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them.
1: عندما يقولون لكم هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا.
0: Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why?
1: يسوع لا يريدنا أن نصدق أولئك الناس الذين يعملون مثل هذه التنبؤات. لماذا؟
0: Stay tuned because I'm going to tell you soon.
1: أرجو أنك تستمر في الإصغاء إلينا أيها المستمع الكريم لأنني سوف أخبرك حالا عن ذلك.
0: A few years ago,
1: منذ بضعة سنوات,
0: one of these people who predicted the return of Christ on television,
1: قال أحد أولئك الوعاظ الذين يمسكون بالخرائط والأوراق البيانية على شاشات التلفزيون.
0: He said that when Jesus lands on the Mount of Olives,
1: قال إنه عندما يأتي يسوع على جبل الزيتون,
0: every believer will see him on television.
1: فإن كل مؤمن سيراه على التلفزيون.
0: What about those believers who don't have a television?
1: فماذا عن أولئك المؤمنين الذين ليس لديهم أجهزة تلفزيون؟
0: Also, can you imagine those of us who love the Lord?
1: وأيضا هل تتصور أن الذين منا يحبون الرب؟
0: Those of us who serve the Lord?
1: الذين منا يخدمون الرب؟
0: Those of us who have been longing for His appearing?
1: الذين منا من ظلوا مشتاقين ومترقبين لمجيئه.
0: Can you imagine that we'd be satisfied by seeing him on television?
1: هل يشبعهم ويكفيهم أنهم يرونه على التلفزيون؟
0: No.
1: لا.
0: Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4:16 and 17.
1: اسمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والعددين السادس عشر والسابع عشر.
0: For the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
1: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب.
0: Where are the dead in Christ?
1: فأين هم الأموات في المسيح؟
0: With the Lord in heaven.
1: مع الرب في السماء.
0: Why does Paul say they will rise?
1: ولماذا يقول بولس إنهم سيقومون؟
0: To us, when we see them with Jesus, they are resurrected.
1: بالنسبة لنا، عندما نراهم مع يسوع، فهم مقامون.
0: They will be in their resurrected bodies.
1: سيكونون في أجساد القيامة.
0: Those who will be alive at the time of the return of the Lord.
1: أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء الرب.
0: Will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up.
1: سوف ندور سريعا في الهواء، وأجسادنا الأرضية سوف تتناثر وتتساقط ونحن في الطريق إلى فوق.
0: Our heavenly bodies will enclose us.
1: أجسادنا السماوية سوف تشملنا.
0: And propel us up a trillion times faster than the speed of light.
1: وتدفعنا إلى فوق بسرعة تريليون مرة أسرع من سرعة الضوء.
0: And we will be forever with the Lord.
1: وسنكون هناك مع الرب كل حين إلى الأبد.
0: I'm aware of all man-made systems of interpretation.
1: أنا أعي كل أنظمة التفسير التي صنعها البشر.
0: I'm aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible.
1: وأدرك كل أنظمة التفسير التي يحاول بعض المسيحيين أن يفرضوها على الكتاب المقدس.
0: The sad point is this.
1: النقطة المحزنة هي هذه.
0: Many people don't bother to read the scriptures for themselves.
1: كثيرون من الناس لا يكترثون بقراءة الكتاب المقدس لأنفسهم.
0: They listen to people's interpretation.
1: فهم ينصتون إلى تفسيرات الناس الآخرين.
0: What Paul says here is very simple.
1: ولكن ما يقوله الرسول بولس هنا بسيط للغاية.
0: Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8.
1: وأيضا دعنا ننصت الآن إلى سفر الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرين من العدد الأول إلى العدد الثامن. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبد الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation.
1: والآن يوجد بعض الناس الطيبين والأتقياء الذين ينسجون آيات متفرقة من أسفار مختلفة من الكتاب المقدس ويصيغون منها نظاما للتفسير.
0: Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth.
1: ثم يحاولون أن يقنعوا كل شخص بأن أفكارهم هي الحق الكتابي.
0: But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day.
1: أهم شيء بالنسبة لكل المسيحيين هو أنهم يتذكرون أنهم ينبغي أن يتوقعوا مجيء الرب كل يوم.
0: And until that day, no matter what happens, I shall not fear.
1: وإلى أن يأتي ذلك اليوم لا يهم ماذا يحدث لن أخاف.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the Lord promised to be with me.
1: لأن الرب وعد أن يكون معي.
0: He promised to be with you.
1: وقد وعد أيضا أن يكون معك.
0: If He spares us the pain and the grief,
1: إذا كان يعفينا من الألم والحزن,
0: then that will be absolutely wonderful.
1: فسيكون هذا شيئا رائعا تماما.
0: But if we go through tough times,
1: ولكن إذا كنا نجتاز أزمنة صعبة,
0: He will be with us.
1: فإنه أيضا سيكون معنا.
0: It makes no difference to the believer.
1: هذا لا يشكل أي فرق بالنسبة للمؤمن.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because eternal life began the day you said yes to Jesus.
1: لأن الحياة الأبدية بدأت من اليوم الذي قلت فيه للرب يسوع نعم.
0: All I know for sure is that when he appears, I'm going to be with him.
1: كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنه عند ظهوره سأكون معه.
0: And that's enough for me.
1: وهذا يكفيني.
0: And I want you to tune in next time when I tell you more about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك أكثر عن المدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عمركم شفتم واحد رايح رحلة جوه الغابة من غير بوصلة؟ طيب عمركم شفتوا سفينة ماشية كده من غير بوصلة تقول لها هي رايحة فين وجاية منين؟ أكيد كانوا هيتوهوا. كل واحد بيسافر بسفينة رايح غابة بطيارة بيبقى قدامه بوصلة بتقوله الاتجاه اللي ماشي فيه فين، ومش ممكن أبدا يبتدي يسافر من غيرها وإلا هيتوه. مش بتحسي في حياتك بالإحساس ده؟ إنك تايهة؟ تايهة في مليون قرار لازم تاخديه في حياتك، وكتير بتندمي على القرار اللي أخدتيه وبتكتشف إنه غلط. تايهة في أسلوب تعاملك مع جوزك، أسلوب طريقتك في تربية أولادك، تايهة في طريقة التعامل والتواصل مع اللي حواليكي. حبيبتي، أنتي محتاجة بوصلة لحياتك. أيوة سمعتيني صح، بوصلة لحياتك. عايزة أشاركك إيه هي البوصلة اللي أنت محتاجاها. الكتاب المقدس اتكلم عنها، وده في مزمور أصحاح 16 وعدد 8 لما قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أقولها لكم تاني، البوصلة هي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الله هو بوصلة حياتك. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما يكون هو السيد على حياتك، يحصل لما يكون هو قائد البيت والأسرة، يرشدك للطريق اللي ممكن تسلكيه في كل خطوة، يساعدك إنك تكوني بتاخدي قرار صح، يساعدك إنك تتعاملي صح مع جوزك وفي طريقة تربيتك مع أولادك، بيساعدك إزاي تكون طريقة التعامل مع اللي حواليكي. دايماً هو اللي قدامك وإنتي ماشية حسب إرشاداته. طيب إزاي يكون هو السيد على حياتك؟ إنك تكوني بتسلمي له دفة حياتك. لما تاخدي قرار لازم تكوني بترجعي له وتصلي قدامه وتسأليه: يا رب القرار ده صح ولا غلط؟ بس ده ما ينفعش تعمليه بس وإنتي عايزة تاخدي قرار. لأ، عارفين يعني إيه سيد على الحياة؟ يعني ماسكها من الألف للياء. في نص حلو ما ترجعش ربنا غير لو القرار صعب، لكن كل حياتها ماشية بطريقتها هي كده، الله مش هيكون هو السيد على حياتك، لأ ده إنتي بس، يا دوب ربنا واخد جزء صغير منها. السيد على حياتك يعني كل القرارات هو بيعملها، فأنت لما كل يوم كل يوم بترجعي له في أي قرار أنت عايزة تاخديه، بيبقى سهل عليكي بعد كده أنك تسمعي صوته. لو حسيتي أن كلام النهاردة لمسك وفعلا عايزة الله يكون بوصلة حياتك ويملك عليكي، من فضلك صلي معايا الصلاة دي. بس عايزة أقولك حاجة قبل ما تصلي، ما تصليش بلسانك بس، لكن صلي الصلاة دي من كل قلبك. يا رب أنا بعترف إن كل حياتي متلخبطة، مش عارفة أعمل إيه، تايهة في الحياة، تايهة في طريقة تعاملي مع الناس، مجروحة ومش عارفة أتعامل إزاي مع الحكاية دي. يا رب أنا بعلن عن احتياجي ليك، من فضلك أملك علي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى قلبي، كن أنت السيد والقائد علي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacommercialradiocalv.org femelle@radiocalv.org. www.awr.org أو على رقم التليفون 012-12-11-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

المسيحيون بيقولوا عن إلههم إنه جاهل. ده اللي أنا قريته على الإنترنت، واحد كاتبه عنه وبيقول عايزين تتأكدوا من كلامي بصوا في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول، يقول كده وآية 25: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هل معقولة بولس يتهم الله بالجهل وبالضعف؟ جهالة الله، يقول جهالة الله إنها أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أقول له يا عزيزي من فضلك بص على الأصحاح كله، هل معقولة رسول المسيحية اللي بيقول بولس عبد ليسوع المسيح، بولس يتهم الله؟ بولس اللي قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، يتهم الله بالضعف أو بالجهالة؟ لما تبص للفقرة من أولها في آية 18 يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، يعني نظرة الناس للصليب إن دي جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ولما تكمل الآية تيجي الآية 22: لأن اليهود يسألون آية. يعني اليهود يسألون آية؟ يا اليهود عايزين معجزات، معجزات عشان يآمنوا. رغم كده يسوع عمل كل المعجزات عندهم وما أمنوش، لكن هم يسألون آية. يقول واليونانيين يطلبون حكمة. اليونانيين بلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، عايزين حكمة. فالناس فاكرة إن الحل في الحكمة أو الحل في المعجزات. يكمل ويقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. وبعدين يكمل لليهود عثرة لليونانيين جهالة. ليه الكرازة بالصليب لليهود عثرة؟ لأن اليهود بيقرأ في العهد القديم ملعون من علق على خشبة، فلما تيجي تقول له المسيح صلب، ايه ده؟ ده نوع من الـ يعني شيء حماقة، ازاي تقول له الكلام ده؟ طيب يقول لليهود عثرة لليونانيين جهالة. ليه؟ لأن قناعة اليونانيين ان الله بعيد عن البشر تماما، ما يحسش بيهم. كان في واحد من المفكرين اليونان اسمه بلوتارك ده كان يقول إنها إهانة بالغة إلى الله أن نجعله يتورط في الشؤون البشرية أو أن نقحمه فيها. فيلسوف يوناني تاني كان بيقول إذا قيل إنه تجسد عن الله فهذا يعني أنه تغير من الأرقى إلى الأدنى، من الأصلح إلى الأردى، من الأجمل إلى الأقبح، فمن الذي يختار لنفسه ويقبل مثل هذا التغيير؟ فأنا بقول تاني الكرازة بالمسيح مصلوب. لليهود عثرة دول منتظرين مسيح سياسي قوي يدمر الدنيا كلها يخليهم أسياد العالم. لليونانيين جهالة، الله بعيد عن الناس ما يحسش بيها ولا دريان حاجة بيها. لكن يقول أما بالنسبة لنا فهو قوة الله وحكمة الله. يجي للآية دي بقى ما بيقولش جهالة الله، جهالة الله إن الله جاهل، ما يبدو جهالة هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو أنه ضعف هو أقوى من قوة الناس. هو بيتكلم عن نظرة الناس للصليب، اللي شايفين الصليب جهالة ده أحكم من حكمة كل العالم، اللي شايفين الصليب ضعف والمسيح ما قدرش ينزل من على الصليب والصليب مجموعة من اليهود صلبوه مش قادر يخلص نفسه. في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة الحديثة، في كتاب الحياة، ما يبدو جهالة من الله هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو ضعف من الله أقوى من قوة الناس. الرسول بولس في نفس الرسالة بيتكلم عن المسيح إن هو قوة الله وحكمة الله، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. فمش بيقول إن الله جاهل، ما يبدو جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه ضعف، هو أقوى من قوة الناس، أحكم من حكمة الناس. لأن لغاية النهاردة الناس بتنظر للصليب إنه إيه؟ جهالة. تنظر للصليب إنه إيه؟ إنه ضعف. وهو مش عارف إن المسيح راح للصليب طوعا واختيارا
عشان يقدم فداء وخلاص لكل البشرية. ما يعرفوش إن المسيح وهو معلق على الصليب كان يقدر ينزل، لكن الأقوى إنه يتمم الفداء، الأقوى إنه يسدد الدين. عشان كده الرسول بولس يقول اللي الناس شايفاه جهالة أحكم من كل حكمة في العالم، اللي الناس شايفاه ضعف أقوى من كل قوة في العالم. يا ترى شايف الصليب إيه؟ أتمنى من كل قلبي إنك تقول مع الرسول بولس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، فيه القوة، فيه الشفاء، فيه الغفران. على رأي كاتب قال أكبر علامة زائد في كل التاريخ. لإلهنا كل المجد، آمين.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وموضوعنا النهارده موضوع مميز قوي، وهو الوان العينين وايه احلى الوان اي شادو تليق معاها. هنعدي بسرعه على الوان العينين. اول لون عين هو اللون البني، وهو اغلب لون عينينا احنا المصريين، وكمان اغلب اللون في العالم، في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه وغيرها. واللون ده مميز قوي لانه ما فيش لون ما بيليقش عليه، لكن اكيد في الوان بتبرز اللون البني اكتر من التانية، واهمها هو الاخضر البترولي، العنابي، الخمري، والازرقات، والبينكس. تاني لون عينين هو اللون الاخضر، وبتليق معاه الوان الصمام، النحاسيات، والالوان الترابيه، والموكا، الذهبي الميتاليك. لكن اكتر لون بيبرز الاخضر هو الموف بدرجاته، والسيلفر المدخن اللي مش منور اللي بيبقى مايل للرماديات. تالت لون عينين هو اللون الازرق، والازرق بيتليق معاه الالوان الترابيه، والبينكس الفاتح بشكل عام، والاورنج البهتان. وبعيدي تماما عن الازرق لانه ببساطه هيخبي لون عينيكي ومش هيبرزها ابدا. فاصل صغير وهرجع لكم عشان اكمل معاكم الوان العينين وايه احلى اي شادوز معاها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ألوان العينين وإيه أحلى ألوان آي شادو تليق معاها. عدينا على العينين البني والأخضر والأزرق. رابع لون عينين هو العين العسلي، وأصحاب العينين العسلي محظوظين جدا لأن عينيهم بتليق معها تقريبا معظم الألوان اللي قلتلكم عليها قبل كده، لأن غالبا عينيهم بتدي على مخضر وعلى مصفر وعلى بني. آخر لون عينين هو العين الرمادية، وده لون نادر ومش متكرر كتير، وأحيانا بيدي على أخضر أو أزرق حسب اللون اللبس اللي أنا لابساه والإضاءة اللي حواليا. وأكتر ألوان بتليق معاه هو الأخضر والأزرق، لكن البهتان مش الصريح والقوي. وبعد ما عرفت إيه ألوان الأيشادو اللي بتليق مع كل لون عينين، كمان مهم إنك تاخدي في الاعتبار لون اللبس اللي أنت لابساه والإيفنت اللي أنت رايحة تحضريه.

تكوني زي القمر في برنامج بناويك، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وموضوعنا النهارده موضوع مميز قوي، وهو الوان العينين وايه احلى الوان اي شادوز تليق معاها. هنعدي بسرعه على الوان العينين. اول لون عين هو اللون البني، وهو اغلب لون عينينا احنا المصريين، وكمان اغلب اللون في العالم، في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه وغيرها. واللون ده مميز قوي لانه ما فيش لون ما بيليقش عليه، لكن اكيد في الوان بتبرز اللون البني اكتر من التاني، واهمها هو الاخضر البترولي، العنابي، الخمري، والازرقات والبينكس. تاني لون عينين هو اللون الاخضر، وبتليق معاه الوان الصمام، النحاسيه.

الثالث لون عليه هو اللون الأزرق، والأزرق بيتليق مع الألوان الترابية والبينكس الفاتح بشكل عام والأورنج البهتان. وبعيدي تماماً عن الأزرق لأنه ببساطة هتخبي لون عينيكي مش هلبسها أبداً. فاصل صغير وهرجع لكم عشان أكمل معاكم ألوان العين.

0: سداني.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الوان العينين وايه احلى الوان اي شادو ستريك معاك. عدينا على العينين البني والاخضر والازرق، رابع لون عينين هو العين العسل، واصحاب العينين العسل محظوظين جدا لان عينيهم بتلاقي معها تقريبا معظم الالوان اللي قلت لكم عليها قبل كده، لان غالبا عينيهم

لساني هو الأخضر والأزرق للبلدان مش الصريح والصوت. وبعد ما عرفت إيه ألوان الأيشادو اللي بتليق مع كل لون عنه، كمان مهم من ثابت الاعتبار لون اللبس اللي انت لابساه والديزاين اللي انت

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين، فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو في يوم من الأيام كنت بتغرق ومتعلق بخشبة في عرض البحر وتلاقي اللي ينقذك، أكيد هتبقى مبسوط. طب لو لما أنقذوك خلوك ملك على المدينة كمان، تبقى الفرحة أكيد مش سايعك. في مدينة من المدن البعيدة كان أهل المدينة هم اللي بيختاروا مين يحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وفي نهاية السنة بيركبوا فيل ويلف المدينة كلها، ويركبوا سفينة ويودوه على جزيرة بعيدة ويكمل فيها بقية عمره. وفي أحد الأيام اللي فيها الناس كانت بتودع حاكمها بعد نهاية السنة بتاعته ويخلوه يركب السفينة، كانت في سفينة تانية غرقانة، وكان في شاب متعلق بخشبة بيحاول يعوم وما يغرقش، بس للأسف مش عارف. الناس لما شافوه أنقذوه، ومش بس كده، دول خلوه يبقى الحاكم لمدينتهم وقالوا له إنه هيحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وبعدها هيروح الجزيرة البعيدة ويقضي بقية عمره هناك. وافق الشاب، وبعد كام يوم طلب إنه يشوف الجزيرة المهجورة دي. لقاها كلها أشجار عالية وغابات، وبيطلع منها أصوات الوحوش والحيوانات المفترسة. نزل الشاب للجزيرة، لقى جثث الملوك اللي سبقوه مرمية في الجزيرة بعد ما ماتوا من الوحوش المفترسة. رجع المدينة تاني وجمع 100 راجل من العمال، وطلب منهم إن هم ينظفوا الجزيرة من الشجر ويقصقصوه ويشيلوا الحيوانات المفترسة. وفي كل يوم كان بيتابع الشغل عامل إزاي في تنظيف الجزيرة، وكمان خلاهم يزرعوا الجزيرة دي أشجار وفاكهة ونباتات جميلة، وعمل في الجزيرة مزرعة لتربية الحيوانات المختلفة زي المعيز والبقر وكمان الفراخ، لغاية ما بقت الجزيرة رائعة جدا بعد ما كانت مهجورة. أصبحت السفن رايحة وجاية عليها، وأي حد يتمنى يعيش فيها. وقبل نهاية السنة حاول الشاب إنه يتنازل عن الحكم ويروح الجزيرة، لكن الشعب طبعا رفض واستنى فعلا لغاية نهاية السنة. وفعلا الناس شالوه على الفيل ولفوا به الجزيرة كلها. الشاب ده ما كانش متضايق، بالعكس ده كان مبسوط لأنه هيروح الجزيرة اللي بقت رائعة. الشاب ده استغل فترة حكمه مش إنه يتمتع وخلاص، لكن كان بيفكر في المستقبل وإزاي هيقضيه. وده اللي بيحصل معانا برضو، إحنا بنهتم باليوم اللي عايشينه وبس، وبننسى إن في يوم تاني هيجي اسمه بكرة، ولازم أكون مستعد له، سواء بأعمالي اللي لازم أعملها النهاردة عشان بكرة يكون يوم حلو، أو حتى بعد ما ماتي. عملنا النهاردة بتحدد بكرة بتاعنا هيكون عامل إزاي. أعمل النهاردة للي عايز تعيشه بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: وملي خرجوا ولاد يعقوب من مصر بشهرين دقوا القياطن حدا جبل سينا، وطلع موسى للجبل والله قال له
1: هانتوما شفتوا كيفاش نجيتكم المصريين، وإذا طيعتوني ووفيتوا بعهدي معاكم غادي تكونوا شعبي وغادي تكونوا مملكة الكهنة وأمة مختارة.
0: والناس وافقوا كلهم، ومن بعد 3 أيام غطت واحد سحابة كبيرة الجبل، وكان البرق والرعد وصوت مجهد بزاف كبحال صوت البوق، والدخان خارج من الجبل كله، والجبل كان كيتحرك. وعلى جبل سينا عطى الله لموسى الشريعة، وكانت هاد الشريعة هي اللي خصهم يعملوا بها أولاد يعقوب باش يبقوا مملكة كهنة وأمة مختارة.
1: أرغب إلهك اللي خرجك من دار العبودية، ما تدرش شي آلهة أخرى قدامي، ما تعدلش أصنام القوشة ولا صورة بالكل، لا من السماء من فوق ولا من الأرض من تحت ولا من الماء من تحت الأرض، ما تعبدوا لاشي وما تسجدوا لاشي حيت أنا إله غيور وما كنقبلش الشريك، ما تحلفش بسميتي بالباطل حيت الله ما كيبغيش اللي كيحلف بسميته بالباطل، حافظ على النهار السبت وارتاح فيه، 6 أيام تخدم وتعمل كل شيء اللي خصك تدير، والنهار السابع هو السبت لله ما تدير فيه حتى شي حاجة، لا أنت ولا ولدك ولا بنتك ولا عبدك ولا خدمتك ولا بهيمتك ولا ضيفك، حيت خلقت السماء والأرض والبحور واللي فيهم في 6 أيام، وعلى داك الشي باركت نهار السبت وقدستو. تعرف باباك وامك باش يطول عمرك في الارض اللي غادي يعطيك الرب الهك، ما تقتلش ما تفسدش ما تسرقش ما تشادش الزور، ما تشادش دار جارك ولا مراته ولا عبد ولا خدمته ولا الدراري ديالو ولا اي حاجه منه.
0: وملي الناس شافوا البرق والرعد وصوت مجهد اللي كان كبحال البوق خافوا بزاف وقالوا لموسى
2: دار نسينا معنا، ما تخليش الله يظهر معنا ولا ماشي نموتو.
0: وموسى قال لهم
3: ما تخافوشي، الله جا باش يجربكم وباش ما تعصاوهشي، باغيكم تحترموه وتطيعوا الشريعة ديالو، وهو غادي يصيفط الملاك ديالو قدامكم للأرض كنعان باش يخرج ديك الناس اللي ساكنين تما، حيث هما كيعبدوا الأصنام وكيسجدوا لها، والله أعطاني أمر بالنسبة للناس اللي كيعبدوا غيره، عندكم تسجدوا الأصنام ديالهم ولا تخلطوهم ولا تزوجوا منهم ولا حتى تخلوهم يعيشوا معكم، طيحوا المذابح ديالهم وهرسوا الأصنام ديالهم، وإذا ما درتوا هذا الشيء عتبداو حتى أنتم تعبدوا الأصنام ديالهم، وأنا ما نقبلش شي واحد يشاركني، وإذا درتوا هذا الشيء غادي تعصوني.

0: وقال له موسى عاود:
1: الله أعطانا الوصايا والحكام والفرائض آخرين باش يقودنا في الأرض اللي الله أعطاها لنا.
0: وقال الله لموسى: قل بني إسرائيل
2: كونوا قديسين حيت أنا قدوس، وملي تحصد خلي شي حاجة للمسكين وديهاش وما محتاج، ما تسرقش، ما تحلفش، ما تكذبش، ما يغدرش الإنسان بخال الإنسان، ما تحلفش بسميتي بالكذب، ما تظلمش جارك، ولا تاكلش الخدام في عرق كتافه، ما تبعدش الخلاص ديالو في دارك الغدا، ما تزبش في السوق، ما تعملش شي حاجة في طريق باش تطيح البصير، ولكن اتق الله، ما تضربش في الحكام وما تحكروش المسكين، وتعطيه الحق للظالم، ولكن احكموا بالحق، ما تكونش عاملين بالناس، وما تديرش شي حاجة تدي حياة جارك في خطر، قرب إليك، ما تكرهش أخاك من قلبك وما تنتقمش، وما تحقدش على حتى شي واحد من ولاد شعبك، ولكن حب جارك بحال اللي كتحب راسك، ما تنكش بنتك وتزيدها نفس

0: كي بحال العروض في البلاد، وتحبوك بحال اللي تحب نفسك، حيت نتوماكم تغرب في أرض مصر. ما تضيعوشي في الحكام، ما تغشوشي في العبار، ولكن وفيه الميزان حقه. كونوا قديسين حيت أنا قدوس. ما تعدوشي الأصنام ولا تماثيل المنقوشة ولا الحجر المقدسة. ما تعلوشي في بلادكم حجر وصورة باش تسجدوها، حيت أنا الرب إلهكم. وإذا درتوا الفراية ديالي وطعتوا هاد الوصيات وعملتوا بها، نعطيكم الشتا في وقتها، وتعطي الأرض الغلة ديالها، والشجار يجيب الغلة مزيانة، ودير السلام في الأرض وناس ينعسوا هادين. وهادشي ماشي كلشي، خصكم تمشيوشي لعند السحارة ولا الشوافة، وتعلقوش الحجوزة، وتشوش أرواح الميتين، حيت أنا كنكره هاد الحوايج كلها، وغادي نحي لك يعملوا هادشي على الأرض.
1: والناس كلهم وافقوا على هاد الكلام، وبنى موسى واحد المذبح تحت الجبل، وقدم الذبايح لله، والدم سال وفاض. واختا موسى من الدم ورش على الناس وقال لهم:
2: هذا هو دم العهد اللي الله عملوا معكم، والله كيقول الدم غادي يكون غطاء على ذنوبكم، وانا غادي نغفرها لكم.

0: ومن بعد هاد الشي الله قال لموسى يدير الموضع للعبادة واعطاه البلان كيفاش يعملو. وكان هاد الموضع خيمة كبيرة مقسومة على جوج بواحد الحجاب غليظ وثقيل. الموضع القدامي ديال الخيمة كان سميتو القدس، وهاد الموضع كان فيه ثلاثة الحاجات: ترية الذهب وطابلة الذهب عليها 12 خبزة بلا خميرة، ومبخرة صغيرة الذهب باش يديروا فيها البخور قدام الله. والجهة الأخرى ديال الخيمة سميتها القدس الأقدس، كان فيها صندوق ديال الخشب مغشي كله بالذهب الحر وزوين بزاف. وكان الحضور ديال الله كيبان لشعبه ملي كيظهر واحد الضوء كيبرق فوق الصندوق. وقدام الخيمة كان واحد المذبح كبير الناس كانوا كيقدموا فيه الذبايح لله، والكهنة هما اللي كانوا كيتكلفوا باش يقدموا هاد الذبايح. وكان تما واحد السهريج الماء باش الكهنة يغسلوا يدهم فيه قبل ما يقدموا الضحية. هذا كله كان مورا سورد الخشب وحجاب غليظ. من بعد هاد الشي الله طلب من موسى باش يختار خاه هارون ويديروا كبير الكهنة. ودار موسى واحد الحفلة كبيرة باش يدهنوا ويكب على راسه الزيت باش تبقى هاد العلامة باللي الله هو اللي اختاره. وولاد هارون حتى هما ولاو كهنة، وكانوا الكهنة كيدبحوا كل نهار خروف في الصباح وخروف في العشية، خروف كامل ما فيه حتى شي عيب. وكانوا كيحرقوه فوق المذبح، وكانوا كيمشيوا للموضع القدامي ديال الخيمة اللي هو القدس باش يحطوا البخور ويشعلوا الترية قدام الله. وقال الله لموسى شنو خصو يدير الإنسان من اللي يعصى، وإذا شي واحد من الشعب عصف واحد الوصية من الوصايا اللي اعطى الله لموسى خصو يجيب واحد الخروف ولا جدي ويقدم ضحية على الخطية. ومن بعد الكاهن كيدبح الضحية والدم كيسيل ويفيد فوق المذبح. وعلى ذاك الشي الله قال
1: عندكم تاكلوا لحم دمو حيت الحياة دي الحيوان في دمو، وأنا كنعطيكم الحيوانات باش تقدموها في موضوع

0: ويوم في العام كان نهار عظيم عند الشعب سميتو يوم الكفارة، زعما يوم المصالحة بين الله والشعب، غير يوم الكفارة اللي يقدر الكاهن الكبير يدخل القدس الأقداس. وكان الكاهن كيقدم ضحية خصوصية. في الأول كان كبير الكهنة كيختار جوج الجديان، ومن بعد كان كيدبح واحد الثور ويدخل القدس الأقداس في الموضع اللي كان كيكون حاضر فيه الله، وكيرش الدم ضد الثور على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية على الذنوب ديالو هو. وبرا كان كيدبح واحد من الجديان ويدخل القدس الأقدس مرة أخرى ويرش الدم الجدي على الغطاء الصندوق ضد الذهب، وهذه كانت الضحية ديال ولاد يعقوب كلهم. وفي الأخر كان كيجيب الجدي الآخر ويحط يده بجوج على راسه ويعترف بالذنوب والسيئات الشعب كله، كان كبحال اللي كيحط الذنوب الشعب على الراس الجدي. وواحد من الناس كان كيدي الجدي بعيد على السكنة الشعب ويتأكد باللي ما غاديش يرجع، وهكذا جدي كيكون ادى الذنوب الناس لشي مطاع بعيد. كان الله كيهتم بالتفاصيل الذبايح اللي كيتذبح على الذنوب. الذبايح كانوا من البقر ولا الغنم ولا المعيز ولا الحمام ولا الإمام، ولكن كل حيوان كان خصو يكون كامل وما فيه حتى شي عيب، وما كانش الله كيقبل الذبايح اللي فيها العيب، وكانت الطريقة الوحيدة باش الله يغفر ذنوب الناس، وهذه هي الطريقة اللي دار الله. وخا الله كان كريم بزاف مع الشعب وعمل عجائب قدامهم واعطاهم كل شي اللي خصهم، بقاو الناس كيشكوا فيه ويعصاوه. الله قال لهم يدخلوا البلاد كنعان وهو كان غادي يعطيها لهم، ولكن الناس خافوا من السكان اللي في بلاد كنعان وما عملوش اللي قال لهم الله. على ذاك الشي الله عاقبهم وبقوا متلوفين في الصحراء 40 عام. وفي الصحراء بداوا كيتشكاوا مرة أخرى وقالوا لموسى،
1: علاش طلعتونا من عصاك باش نموت في الصحراء؟ ما كاين لا خبز لا ماء ونفسنا عفات هاد الماكلة.
0: وسلط الله عليهم الحياي المسمومة وماتوا بسببها بزاف د الناس. وقالوا الناس لموسى اطلب الله، وصلى موسى والله استاجب لصلاته وقال له،
2: ذبح الحية د النحاس وعلق على خشبة باش كل واحد اللي عضاته الحية يشوف فيها يبرا ويعيش.
0: ودار موسى واحد الحية د النحاس وعلق فوق الخشبة، وكان كل واحد اللي عضاته الحية كيشوف فيها ويبرا، ولكن نبي موسى حتى هو عصى الله في الصحراء. على ذاك الشي الله ما دخلوش الأرض فلسطين. ومن اللي النبي موسى كبر في العمر عيط على الشعب كله وعاود مرة أخرى العجائب لله والوصايا والفرايد وقال لهم،
3: ردوا بالكم حيث ما شفتوش شي صورة من اللي هدرت معاكم في جبل سيناء، ومن اللي تهز عينك للسماء وتشوف الشمس ولا القمر ولا النجوم عندك تغار وتعبد المخلوقات اللي خلق الله، ما تهزوش الحجار وتعبدوها حيث الله كيكره هذا الشيء. ولكن إذا كتقلب على الله من كل قلبك ومن كل نفسك غادي تجبره. اسمع، الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل نفسكم ومن كل قوتكم، وهذه الوصايا اللي كنعطيكم كتبوها في قلوبكم وعودوها لأولادكم وطهروا قلوبكم وما تقصحوها شيء، حيث إلهكم إله الآلهة ورب الأرباب، الله العظيم اللي ما فيهش الوجهيات وما كيشدش الرشوة، وحب الله وحفظ فرايضه وحكامه.
0: وطلع موسى لجبل نابو وشاف الأرض اللي وعد الله بيها وما تسمى.
4: عزيزي المستمع، خاصنا نخمو في شريعة الله باش نطيعوه. الله علمنا في شريعة موسى بأن الله واحد، وحبوا الله من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ومن كل قوتكم. كل مؤمن الحقيقيين كيأمنوا بإله واحد، ولكن هل الإيمان ما كافيشي؟ الكتاب المقدس كيقول كتآمن بالله واحد مزيان، حتى الجنون كيأمنوا وكيترعدوا. الإيمان الحقيقي ماشي عتآمن بالله بوحده، ولكن تحبه من كل قلبك. واش بصح كتبغي الله من كل قوتك؟ سيمانة ماجا غادا نتعلم أكثر على الاشتياق لله من زابور داود، وتعلمنا من موسى حب جارك كي بحال اللي كتبغي راسك. واش بصح كتبغي الاخرين كي بحال اللي كتبغي راسك؟ واش كتبغي الخير والبركات في حياة جيرانك وفي حياة الناس اللي كيخدموا معاك؟ صلي وطلب الله يعاونك تحب الاخرين كي بحال اللي كتحب نفسك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعلي.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده، أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلة لي مش هتتأخري؟
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده؟
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوز دعي يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليك كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ندخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال إنك لما تحبي تصلي تدخلي أوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: أيوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل أوضة لوحده في أوقات غير أوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات أكيد حسيتي بإنه نفسك تدخلي أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مش ورا حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على ناصية الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه؟ مش فاهمة برضو.
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق.
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدامين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة لخدامينه: اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال: ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: مفوجاء، ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي،
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهمود على نفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا ومل يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجه مش معتمه، هاديه مش دوشه، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياه وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظه من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للابديه اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياه،
1: ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسال.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة، عشان كده انا نفسي نصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فكرت كثيرا فيما تحدثنا عنه المرة الماضية وازددت حيرة.
7: فعلا قضى أغلب الليلة الماضية ساهرا مفتوح العينين ينظر إلى السقف.
8: وما الذي يحيرك يا بني؟
6: أسماء الله التي أطلقت على المسيح.
7: هذا لأن المسيح هو الله.
6: ألا يكون إطلاق هذه الأسماء عليه لغرض آخر؟
7: أي غرض آخر تظن؟
6: لا أعرف، لكن
9: يصعب عليك أن تعترف بأن المسيح هو الله.
7: تقاوم وتصارع مع هذه الحقيقة.
6: الحقيقة أنني محتار، وكلما فكرت أكثر كلما زادت حيرتي.
8: الموضوع ليس سهلا يا قاسم.
9: لم نقل أنه سهل،
7: بالعكس قلنا أنه صعب وعميق ويحتاج إلى جهد لفهمه، لأننا نفكر في الله العلي العظيم.
10: ما هو الغرض الآخر الذي تتصوره يا ياسر لإطلاق أسماء الله على المسيح؟
6: لا أعرف، لعله لتكريمه أو لإعلاء شأنه أو تفخيمه واحترامه.
8: فنطلق اسم الله عليه
7: كما نطلق أسماء الملوك والحكام والأبطال والأنبياء على أولادنا.
9: نعم نقوم بذلك، لكن هل نطلق اسم الله على آخر؟
7: كل ما نعمله أن نسمي أولادنا عبد الله، عبد الخالق، عبد الغفور وهكذا، لكن نسمي أحدا الله والخالق والغفور لم يحدث ولن يحدث.
6: هذا ما يحيرني، لعل القصد هو المجاز، يكون الاسم مجازيا أو معنويا.
8: الله، يهوى، الرب، الأول والآخر، السيد، المخلص، الديان، الفادي، كل هذه الأسماء مجازية أو معنوية؟ يصعب علي أن أقبل هذا.
6: وتقبل أنه هو الله؟
9: ياسر يا ابني بهدوء، أنت تقاوم حقا واضحا. مقاومة الحق الواضح صعبة، كأن تفتح عينيك في الشمس وتنكر وجودها. الشمس موجودة وتصدم عينيك بأشعتها.
6: صدقني يا عم قاسم أنا أحاول.
7: ياسر أرجوك إن شئت توقفنا وعدنا إلى البيت لتستريح.
6: لن أستريح حتى أفهم ما نناقشه، لن أهرب.
7: كلنا معك يا ياسر، كلنا بجانبك.
8: لاحظت شيئا هاما في أسماء الله.
9: ما هو يا ياسين؟
8: إنها تصلح أن تكون صفات.
7: أسماء الله صفات له.
8: قد يساعدنا ذلك على الفهم.
7: أغلب الأسماء تحمل صفات تعبر عن أصحاب الأسماء،
6: خصوصا في لغتنا العربية.
8: فهل تقول أن هذه الأسماء التي أطلقت على المسيح كانت بسبب صفاته؟
6: أبي أنت تؤيد وجهة نظر عم قاسم،
7: وهل أنت تعارضه؟
6: أقصد
9: أنت وأنا وهو وهي نبحث عن المعرفة، نبحث عن الحق. الاسم كناية عن المسمى، وهو تعبير على ما يتمتع به الشخص من صفات وميزات. فلو تأملنا في الصفات التي للمسيح لوجدناها نفس صفات الله.
7: المسيح له نفس صفات الله.
6: أستغفر الله العظيم.
7: لا تستغفر يا ياسر، نحن لا نقول شيئا نستغفر عنه، نحن نبحث.
8: البحث قد يجرفنا إلى مزالق خطرة.
7: كل بحث قد يجرف إلى الخطأ وقد يقود إلى الحق.
9: كثير من الباحثين والعلماء اتهموا بالكفر والزندقة، ثم بعد موتهم بأجيال أو قرون تأكد ما وصلوا إليه، فاعترف العالم بهم وآمن بنظرياتهم،
7: مثل استدارة الأرض ودورانها وغير ذلك.
8: فلا مانع من البحث في صفات الله
7: وصفات المسيح.
6: الله سبحانه لا مثيل له، لم يخلق بل هو الخالق، خالق كل شيء، هو أصل الخليقة لا جزءا منها.
7: ونحن الإنسان صورة الله، مخلوق على صورة الله وشبهه، له شخصية متميزة كما أن الله له شخصية متميزة.
10: لكننا لسنا الله أبدا.
8: لا طبعا، نحن لسنا الله أبدا.
6: كذلك المسيح على صورة الله لكنه ليس الله.
9: الإنسان يعكس صورة الله، لكن المسيح هو صورة الله، يحمل أسماءه ويحمل صفاته.
10: لو كان المسيح هو الله فعلا فلابد أنه يتصف بصفات الله. هل هو فعلا يحمل صفات الله؟
9: الله تبارك وتعالى كلي الوجود، موجود في كل شيء، في كل مكان، في كل وقت.
8: بعض الديانات التي لا تؤمن بالله تتصور آلهتهم في كل شيء.
9: هذا يختلف عما نؤمن به نحن الموحدون بالله العلي العظيم. نحن نؤمن أنه موجود في كل شيء، ولكنه ليس هو كل شيء.
10: وما الفرق في ذلك يا عم قاسم؟
7: الله موجود في كل شيء لكنه ليس هو كل شيء. أنا لا أفهم ذلك يا أبي.
6: الهندوس يؤمنون بأن الخليقة جزء من إلههم.
7: ما زلت لا أفهم.
8: يعني الله خلق الشجر لكن الشجرة ليست جزءا من الله؟
7: لا طبعا.
8: الديانة الهندية تقول إن الشجرة وغيرها من المخلوقات جزء من الخالق.
9: نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كلي الوجود والتواجد بشكل شخصي خاص. يقول داود النبي في مزمور 139:
7: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت.
9: ويقول سليمان النبي الحكيم في أمثال 15:
7: في كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين والطالحين.
9: لهذا وبالنسبة لنا نحن المؤمنين، فالله موجود دائما يساعدنا، يخلصنا، يحبنا، ويدافع عنا، ويسدد كافة احتياجاتنا.
10: هذا يريحنا ويطمئننا ويجعلنا لا نخاف ولا نقلق أبدا.
9: والكتاب المقدس في العهد الجديد يصف المسيح بكلي الوجود.
6: وأين ذلك يا عم القاسم؟ كلي الوجود المسيح؟
9: نعم، في كل مكان. يكتب الوحي المقدس في رسالة أفسس أصحاح 4 ويقول عن المسيح:
7: الذي نزل من السماء هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل.
8: تشبه القول إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت.
6: هذا قول بولس الرسول عن المسيح، ليست هذه كلمات المسيح نفسه.
9: والمسيح نفسه قال بكلماته المباشرة إلى تلاميذه:
7: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
10: كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني كل الوقت.
8: إذن فالمسيح موجود في كل مكان، في كل زمان.
7: وهل يستطيع بشر ذلك؟

0: وهو يعلم كل شيء.
1: هذا هو الله كلي المعرفة والعلم،
2: والمسيح يعلم كل شيء.
3: يعلم كل شيء كلي المعرفة والعلم أيضا.
4: هذا ما يبدو.
2: حين نقول كلي المعرفة والعلم، فالمقصود أن الله يعرف كل الماضي والحاضر والمستقبل، الذي نعلمه والذي لا نعلمه، الذي في نطاق معرفة البشر وما ليس في نطاق معرفة البشر.
4: الله وحده هو الأعلم العليم العارف كل شيء.
0: معرفتنا محدودة بما نتعلمه، أما الله سبحانه فهو لا يتعلم.
1: هذا صحيح، معرفتنا محدودة بحواسنا، بما نراه ونلمسه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. أما الله جل جلاله فمعرفته ليست محدودة بالحواس،
4: لا تتوقف على العقل ولا التخيل ولا الاستقراء ولا الاستنتاج، بل معرفته تعالى مباشرة قاطعة متميزة خارقة لحقيقة الأشياء.
3: معرفة الله كاملة أبدية، كل ما هو قابل للعلم يعلمه الله.
2: والكتاب المقدس يذكر أن المسيح كان يتمتع بذلك النوع من المعرفة، الماضي والحاضر والمستقبل، ما داخل وخارج الإنسان كان يعلمه. يقول إنجيل يوحنا أصحاح 2 عدد 24 و25،
0: لكن يسوع كان يعرف الجميع لأنه علم ما كان في الإنسان.
2: ويشهد له تلاميذه في يوحنا 16 عدد 30،
0: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء. وقال له بطرس في آخر لقاء معه: يا رب أنت تعلم كل شيء.
2: ويقول الكتاب المقدس إن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، وآيات كثيرة تؤكد أن المسيح يعلم كل شيء وكلي القدرة القادر على كل شيء.
0: معجزاته تؤكد قدرته.
1: المسيح عمل معجزاته بإذن الله وقوته.
0: دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: وهل هذا بإذن الله؟
3: طبعا هو بإذن الله، لكن الله سبحانه أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هذا يعني أن الله أعطاه كل سلطانه كل قدرته،
2: لأنه هو الله ذاته، كان له سلطان على الطبيعة والعاصفة والبحر، سلطان على الحياة والموت، سلطان على الحياة الأبدية، سلطان على الشياطين.
0: ومن صفاته أنه كائن منذ الأزل. قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عن المسيح نقرأ في رسالة العبرانيين أصحاح 13: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
4: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.
3: هذه الآية مذكورة في الكتاب المقدس؟
2: أريها إياها يا مريم.
0: ها هي يا مي، انظري.
3: نعم هي هنا.
1: عدم التغير صفة لله وحده.
2: المسيح هو لم يتغير، هو الله

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر بعض صفات الله والمسيح. أذكر بعض صفات الله والمسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في صموئيل الثاني 7 من 12 إلى 16: متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. وهذا الوعد مذكور في أخبار الأيام الأول 22:9-10: هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان، فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه، هو يبني بيتا لاسمي وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. ولكن الله لم يفي بهذا الوعد، لأن ملك داود زال،
2: بل حقق الله وعده وأنجز ما وعد به بني إسرائيل، فغرسهم وثبت قدمهم وجعلهم مملكة عزيزة، ووفق لداود النبي النصر المبين ووسع مملكته. ولما أتى سليمان تمتع بنو إسرائيل بالرخاء والثروة، واستمر الملك في ذرية يهوذا نحو 1000 سنة. إلا أن هذا الوعد تم بنوع أسمى بمجيء المسيح من نسل داود حسب الجسد، وليس لملك المسيح نهاية، فقد رمز الله بالطقوس الموسوية إلى السيد المسيح المخلص، وأوضحت رسالة العبرانيين 1:8 أن المسيح هو المقصود بهذا الوعد، فقالت: أما عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. فهذا الوعد العظيم هو مثل وعد الله لإبراهيم، له معنيان: المعنى الأول ما يختص بنسل داود الطبيعي ومملكته الأرضية، والمعنى الثاني ما يختص بالمسيح وملكوته. فالمعنى الأول هو تتميم الوعد ووفاؤه فيما يختص بذرية داود ومملكته، كان رمزا وإشارة إلى المسيح وملكوته، بل كان عربونا وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي في أوانه. والدليل على أن المقصود بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعية تصريح داود بذلك عندما أوصى ابنه سليمان أن يبني هيكل الرب كما جاء في أخبار 1:22. لقد وعد الله سليمان بإظهار الإحسان له، ولكنه أيضا هدده بقوله: إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي، وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. جاءت هذه الكلمات التحذيرية في أخبار أيام تاني 7. وقد تحقق هذا في ذرية داود، فإن الله عاقب ملوك يهوذا على آثامهم ومع تماديهم على المعاصي، إلا أنه أبقاهم لإنجاز وعده لهم، فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلقا على شرط الطاعة، ولما انحرفوا عن وصاياه جردهم عن الملك فصاروا عبرةً.

أما القسم الثاني المختص بالمسيح الذي كان لابد أن يأتي من ذرية داود حسب الجسد، فتم فعلا، فإن المسيح أتى وجلس على العرش السماوي. وقال الرسول بطرس إن المقصود بهذه المواعيد هو السيد المسيح ومملكته روحية، قال هو عنها: مملكتي ليست من هذا العالم. فلهذا تسمى ملكوت السماء أو ملكوت الله، دلالة على أن أصلها وامتيازاتها وأعمالها وخصائصها روحية سماوية. والمسيح ملكها ليس ملكا دنيويا، وعرشه ليس أرضيا، فإن عرش مجده وعظمته هو في السماء، وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة، يعني يملك على قلوب المؤمنين بالمحبة، وعرش دينونته هو في اليوم الأخير، وصولجانه روحي، وشرائعه روحية، وعبادته روحية، ورعاياه روحيون مولودون من فوق، وسفراؤه روحيون يرسلون في مأموريات روحية، وأسلحة رجاله أسلحة روحية من الصلاة ودراسة الكلمة، وعقابه وثوابه روحيان، ونواياه وغايته روحية، وملكوته عمومي يشمل جميع الناس من كل أمة وشعب ولغة تحت السماء، وهي مملكة أبدية. يقوم ملكوت المسيح الروحي بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والإيمان، والمسيح مالك على القلوب بالمحبة لا بالسيف والجاه. ولما كانت مملكة المسيح روحية تنازل الله وشبهها بمملكة داود ليقربها إلى عقولنا القاصرة، فكانت مملكة سليمان رمزا إلى هذا الملكوت، وكان سليمان رمزا إليه، فإن السلام مد أطنابه في عصر سليمان، والمسيح هو ملك السلام الحقيقي. فيرى مما قلناه هنا أن الله أنجز ما وعد به داود، إذ أقام من ذريته من بنى الهيكل، وأنجز الله في هذا الوعد من الأمور الروحية، وهو إرسال المسيح الفادي من ذرية داود وبقاء هذه المملكة الروحية إلى الأبد.

0: يقول صموئيل الثاني 10:6: ولما رأى بنو عمون أنهم أنتنوا عند داود استأجروا آرام بيت رحوب وآرام صوبا 20,000 راجل، ومن ملك معك 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. ولكن أخبار الأيام الأول 19:6-7 يقدم أرقاما أخرى، فيقول: لكي يستأجروا لأنفسهم من آرام النهرين ومن آرام معكة ومن صوبة مركبات وفرسانا، فاستأجروا لأنفسهم 32,000 مركبة وملك معكة وشعبه. وهذا تناقض.
1: كانت مملكة رحوب مملكة صغيرة في بلاد ما بين النهرين، وكانت معكة وصوبة وطوب ممالك صغيرة تابعة لآرام، ولا يوجد تناقض، فالعدد في الحالتين 33,000. في سفر صموئيل نرى آراميين من بيت رحوب ومن صوبة عددهم 20,000، ونجد آراميين من طوب 12,000، وآراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. في أخبار يقول آراميون من صوبة 32,000، آراميون من معكة 1,000، المجموع 33,000. كانت مركبة، كلمة مركبة في أخبار أول يمكن ترجمتها راكب مركبة أو جندي، وكان الجندي مدربا على الحرب في مركبة أو راجلا أو على حصان.
0: ورد في صموئيل الثاني 10:16-19 في 3 مواضع، وفي أخبار الأيام الأول 18:3-10 في 7 مواضع لفظة هدر عزر، والصحيح لفظة هدد عزر بالدال.
1: وردت في ذات اللغة ألفاظ بالدال وبالراء معا. قال القالي: عقدة اللسان وعكرته، بمعنى أصله ومعظمه. ودجن بالمكان رجن، ثبت وأقام، فهو داجن وراجن. وفي الصحاح الصمارخ هو الخالص من كل شيء، ويروى عن أبي عمرو الصمادخ بالدال. ومادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة. وفي الجمهورة الرجانة والدجانة الإبل التي يحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل. ومستطير ومستطيل واحد، يقال استطار الشق في الحائط واستطال، فلا تناقض في هذا الموقف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكاية اليوم تقول كان فما جروب متاع جرانات مسافرين مع بعضهم بين الغيب، تاحوا زوز منهم وشافت البقية إنه هالبير اللي تاحوا فيه ياسر غارق، وقالوا إنه حالتهم ميؤوس منها ومن المستحسن يستسلموا، وبدوا يعايتوا ويقولوا لهم راكم ما تنجموش تخرجوا، ما عندكم وين باش توصلوا. لكن الجيران بقى يحاول إنه يخرج، يحاول إنه يوصل لحافة البير ويخرج ويمنع روحه. منهم واحدة سمعت إيش كانوا يقولوا عليها، تعبت وقررت إنها تستسلم، وفي الأخر ماتت. وبقت الثانية تنجز رغم عيات بقية الجيران اللي تقول ما فماش فايدة حتى نجمت تخرج. وكي سألوها من بعد قالوا لها علاش بقيت تحاول وقت اللي كنا نقولوا اللي ما فماش حل ما فماش فايدة، قالت أنا أصلا طرشة وكنت نسخيلكم تشجعوا فيا، هذا اللي خلاني نخرج من البير. هذه هي قصة اليوم.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء ويداد وبرنامجنا الطريق. اش قولك ويداد في الحكاية؟ عجبتك؟
2: إيه عجبتني صراحة، كيما العادة يتحفنا سي خليل بالقصص نتاعه وهي حقيقة تحفة.
0: مادام عجبتك الحكاية تجي نلعبوا لعبة؟
2: نلعبوا؟
0: إي تعرفها لعبة لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: صراحة ما نعرفهاش، أما ماذا بين لعبها؟
0: مالا لو كنت حيوانا ماذا تريد أن تكون؟
2: نحب نكون فراشة، ديما طايرة فرحانة زي العباد ونكون ملونة بألوان الربيع.
0: مستمعينا كيف ما فهمتوا حلقتنا اليوم على معرفة الذات، كيفاش نراور واحنا؟ مهم انه الانسان يكون واعي بشخصيته وقدراته باش ينجم يحقق ذاته، هكا ولا؟
2: ايه صحيح سناء، لازم كل واحد يكون عنده صورة ذاتية صحية اللي فيها تقييم واقعي وايجابي. واقعي معناها عنده مميزاته وعنده عيوب، وايجابي معنى الانسان يكون بوزيتيف، معناها انا عندي عيوب لكن نجم نتغلب عليها ونجم نحل المشاكل اللي جيني في وسط الطريق، وهذا اللي يخليني نجم زادة نحقق أهدافي.
0: هذه الصورة الصحية، من الصورة المشوهة تولد عندي إحساس بالنقص، هكا ولا؟
2: صحيح، أنا ديجا لوجت عليها، معناها الديفينيسيون هذية ولقيتها. الإحساس بالنقص ما يخلينيش نقدم، ما نحقق شيء في حياتي، ما نجمش نبادر، وكل ما تعرضني مشكلة نوحل فيها وما نعرفش نعمل حاجة اللي أنا تزيد تقدم بيا، وهذا الكل يجي من التربية الأولى اللي تلقاها طفل في العائلة.
0: عندك حق ويداد، الوالدين ساعات يكثروا لها بحبهم وخوفهم على أولادهم ويقتلوا روح المبادرة عندهم.
2: صحيح سناء، فما والدين عن قصد أو غير قصد يقارنوا بين صغارهم، سواء ينقصوا لهم قيمتهم أو يعليوا لهم في شانهم، وهذا اللي دمر شخصية الطفل الصغير.
0: نزيد عليك العلاقات مع أشخاص غير سوية أو شخصيات غير سوية، لبيرسون نارسيسيك، الشخصيات هذوما يتعمدوا انهم يقللوا من شأن الاشخاص المحيطين بهم باش ينجموا هما يبرزوا. يبدا واخذ امراه ما تعرفش تطيب، ما تعرفش تلبس، ما تعرفش تخدم، ما تعرف تعمل حتى شيء. بالوقت ومع تكرار الامر تصدق المراه هذيك على روحها، او حتى الراجل اذا كانت المراه هي النارسيسيك، وبالوقت يتكون عندها شعور بعدم القيمه او بالنقص، نظره دونيه عن نفسها.
2: سناء، ساعة المؤمن نورمالمون ما تنجمش تكون عنده نظرة دونية على روحه، خاطر كيما قلنا الحلقة السابقة هو ابن الملك، نحن ملوك وكهنة. لكن إذا كان بالرغم من إيمانه يحتفظ المؤمن بالنظرة الدونية لذاته، معناها عندنا هنا مشكلة، والمشكلة هذه باش تعيق بالتأكيد تطوره الروحي.
0: دور الكنيسة هنا مهم، هكا ولا؟ إيه
2: صحيح سناء، دور الكنيسة هنا مهم في تقديم الشفاء الذاتي للمؤمن، لأنه من خلاله تقدر تجبده لها وتنحي عليه المشاكل النفسية.
0: يعيشك ويداد. مستمعينا، مهما كان اللي عشتوها قبل الإيمان، مهما كانت الجروح، مهما كانت الضعفات، مهما كانت الآلام، اليوم أنت خليقة جديدة تنجم كل شيء في المسيح وبالمسيح اللي جددنا. نتمناو اللي حلقة اليوم فادتكم، نتمناو اللي ساعدتكم. منتظرين تساؤلاتكم وتفاعلكم على الإيميل ta@radioclv.org ولا على السيت انترنت www.radioclv.org ولا حتى على الفيسبوك سيلافي راديو. كانت معكم سناء ويداد في برنامجكم الطريق.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع ملاجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: المسيحيون بيقولوا عن إلههم إنه جاهل. ده اللي أنا قريته على الإنترنت. واحد كاتبه عنا وبيقول عايزين تتأكدوا من كلامي، بصوا في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول، يقول كده وآية 25: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هل معقولة بولس يتهم الله بالجهل وبالضعف؟ جهالة الله، يقول جهالة الله إنها أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أقول له يا عزيزي من فضلك بص على الأصحاح كله. هل معقولة رسول المسيحية اللي بيقول بولس عبد ليسوع المسيح، بولس يتهم الله؟ بولس اللي قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، يتهم الله بالضعف أو بالجهالة؟ لما تبص للفقرة من أولها في آية 18 يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، يعني نظرة الناس للصليب إن دي جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ولما تكمل الآية تيجي الآية 22: لأن اليهود يسألون آية. يعني إيه اليهود يسألون آية؟ يا اليهود عايزين معجزات، معجزات عشان يآمنوا. رغم كده يسوع عمل كل المعجزات عندهم وما أمنوش، لكن هم يسألون آية. يقول واليونانيين يطلبون حكمة. اليونانيين بلاد سقراط وأفلاطون وأرسطو، عايزين حكمة. فالناس فاكرة إن الحل في الحكمة أو الحل في المعجزات. يكمل ويقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. وبعدين يكمل لليهود عثرة، لليونانيين جهالة. ليه الكرازة بالصليب لليهود عثرة؟ لأن اليهود بيقرأ في العهد القديم ملعون من علق على خشبة، فلما تيجي تقول له المسيح صلب، ايه ده؟ ده نوع من الـ يعني شيء حماقة، ازاي تقول له الكلام ده؟ طيب يقول لليهود عثرة، لليونانيين جهالة. ليه؟ لأن قناعة اليونانيين إن الله بعيد عن البشر تماما، ما يحسش بيهم. كان في واحد من المفكرين اليونان اسمه بلوتارك. بلوتارك ده كان يقول إنها إهانة بالغة إلى الله أن نجعله يتورط في الشؤون البشرية أو أن نقحمه فيها. فيلسوف يوناني تاني كان بيقول إذا قيل إنه تجسد عن الله، فهذا يعني أنه تغير من الأرقى إلى الأدنى، من الأصلح إلى الأردأ، من الأجمل إلى الأقبح. فمن الذي يختار لنفسه ويقبل مثل هذا التغيير؟ فأنا بقول تاني، الكرازة بالمسيح مصلوب. لليهود عثرة، عثرة دول منتظرين مسيح سياسي قوي يدمر الدنيا كلها يخليهم أسياد العالم. لليونانيين جهالة، الله بعيد عن الناس ما يحسش بيها ولا دريان حاجة بيها. لكن يقول أما بالنسبة لنا فهو قوة الله وحكمة الله. يجي للآية دي بقى، ما بيقولش جهالة الله، جهالة الله إن الله جاهل. ما يبدو جهالة هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو أنه ضعف هو أقوى من قوة الناس. هو بيتكلم عن نظرة الناس للصليب، اللي شايفين الصليب جهالة ده أحكم من حكمة كل العالم، اللي شايفين الصليب ضعف والمسيح ما قدرش ينزل من على الصليب، والصليب مجموعة من اليهود صلبوه مش قادر يخلص نفسه. في الترجمة العربية المشتركة، في الترجمة الحديثة، في كتاب الحياة، ما يبدو جهالة من الله هو أحكم من حكمة الناس، ما يبدو ضعف من الله أقوى من قوة الناس. الرسول بولس في نفس الرسالة بيتكلم عن المسيح إن هو قوة الله وحكمة الله، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. فمش بيقول إن الله جاهل، ما يبدو جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه جهالة، اللي الناس بتحكم عليه إنه ضعف، هو أقوى من قوة الناس، أحكم من حكمة الناس. لأن لغاية النهاردة الناس بتنظر للصليب إنه جهالة، تنظر للصليب إنه ضعف، وهو مش عارف إن المسيح راح للصليب طوعا واختيارا عشان يقدم فداء وخلاص لكل البشرية. ما يعرفوش إن المسيح وهو معلق على الصليب كان يقدر ينزل، لكن الأقوى إنه يتمم الفداء، الأقوى إنه يسدد الدين. عشان كده الرسول بولس يقول اللي الناس شايفاه جهالة أحكم من كل حكمة في العالم، اللي الناس شايفاه ضعف أقوى من كل قوة في العالم، يا ترى شايف الصليب إيه؟ أتمنى من كل قلبي إنك تقول مع الرسول بولس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، فيه القوة، فيه الشفاء، فيه الغفران. على رأي كاتب قال أكبر علامة زائد في كل التاريخ. لإلهنا كل المجد، آمين.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويك. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وموضوعنا النهارده موضوع مميز قوي، وهو الوان العينين وايه احلى الوان اي شادو تليق معاها. هنعدي بسرعه على الوان العينين. اول لون عين هو اللون البني، وهو اغلب لون عينينا احنا المصريين، وكمان اغلب اللون في العالم، في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه وغيرها. واللون ده مميز قوي لانه ما فيش لون ما بيليقش عليه، لكن اكيد في الوان بتبرز اللون البني اكتر من التانية، واهمها هو الاخضر البترولي، العنابي، الخمري، والازرقات، والبينكس. تاني لون عينين هو اللون الاخضر، وبتليق معاه الوان الصمام، النحاسيات، والالوان الترابيه، والموكا، الذهبي الميتاليك. لكن اكتر لون بيبرز الاخضر هو الموف بدرجاته، والسيلفر المدخن اللي مش منور اللي بيبقى مايل للرماديات. تالت لون عينين هو اللون الأزرق، والأزرق بيتليق معاه الألوان الترابية، والبينكس الفاتح بشكل عام، والأورنج البهتان. وبعيدي تماماً عن الأزرق لأنه ببساطة هيخبي لون عينيكي ومش هيبرزها أبداً. فاصل صغير وهرجع لكم عشان أكمل معاكم ألوان العينين وإيه أحلى آي شادوز معاها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ألوان العينين وإيه أحلى ألوان آي شادو تليق معاها. عدينا على العينين البني والأخضر والأزرق. رابع لون عينين هو العين العسلي، وأصحاب العينين العسلي محظوظين جدا لأن عينيهم بتليق معها تقريبا معظم الألوان اللي قلتلكوا عليها قبل كده، لأن غالبا عينيهم بتدي على مخدر وعلى مصفر وعلى بني. آخر لون عينين هو العين الرمادية، وده لون نادر ومش متكرر كتير، وأحيانا بيدي على أخضر أو أزرق حسب اللون اللبس اللي أنا لابساه والإضاءة اللي حواليه. وأكتر ألوان بتليق معاه هو الأخضر والأزرق، لكن البهتان مش الصريح والقوي. وبعد ما عرفت إيه ألوان الآي شادو اللي بتليق مع كل لون عينين، كمان مهم إنك تاخدي في الاعتبار لون اللبس اللي أنت لابساه والإيفنت اللي أنت رايحة تحضريه.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.